كل حمل حمال، غوثي وكنزي هو العدة لحمل الثقال. يا سيد الرسل عبدك لرحابك وصال، وأنت سوله

نظرة حبيبي بها يغفر جميع الزلال، نظرة بها تصلح الأقوال هي

يصلح الوادي ومن في حال يقبل بها من ورد معنا ويعطى الأمال. يا رب فرج على الأمة واشف العالم.

إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد.

أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فأغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة.

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بلاك أعداء الدين، هب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا موابت لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة بالدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا من سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، يا كاس العظام الأحمن من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين، وتهب لنا بها مواهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا بدون المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذ من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عاذ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عاذ بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال متعة.

اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعادة.

الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم عنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك.

بالعظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تعلم بك واستغراق فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الايمان واليقين، وملازمه في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوب تكبر ولا عتون ولا فساد، انك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. الهي نسالك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. الهي نسالك بالاسم الاعظم وجاه المصطفى، الله إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونعمده فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا، وبالأسماء ما وردت بنص وما

بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا، ونختم بتحصين عظيم بعون الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله وعين الله ناظرة إلينا يا الله، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل فعينا يا الله، يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا الله، يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله، يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك أتى وقد بدل أسباب مستدركا بعد ما مال يا الله، يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى، فادرك برحمتك في الحال يا الله، يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا على القبائح والأخطال يا الله، يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي ولع يا الله، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصام رضاك الدائم الحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني، يا مالك الملك يا الله، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وأبكي وسوء فعلي وتركي وجاوة القيل والقال يا الله، وحب دنيا ذميمة من كل خير فيها البلايا مقيمة وحجوة آفات واشغال يا الله، يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقص الجاه يا الله، يا ربي قد غلبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي على مداواة وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي حل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، يا ربي يا خير كافي أحلل علينا فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا الله، يا ربي عبدك ببابك يخشى ليما ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله، وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري بأزم بيزرك عسري بمحض جودك والإفضال، وامن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال، فأنت مولى الموالي المنفرد بالك وبالعلا والتعالي يا الله، جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله، يا ربي أنت نصيري فلقني كل واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لجال يا الله، وصلي في كل من كلمته الغزالة.

يا حسبنا يا ذا العلا والغ ويا قوي يا متين يا الله نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتذني المنى منا وكل نعطى في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود ولي يقيم الحدود عنا.

يا قار كل الطغام يعدل بين الانام ويوم يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل على ما

الرسول الكريم وباب رجائب وغوثي وغوث كل ال... يا الله باغذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي منه منية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور.

نكون في التقى طريقا سويا وادنا ربنا لما قد هديت سالة العارفين للمزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق بفهم سر معنى يا الله واحفظ القلب الملم بالشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي

الله قد كفاني علم واختياري يا الله يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغل يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي وقت يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظى والشواظي يا الله في سرور واحد.

الجود يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن وفضل، أنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيف، يسر علينا فتيسير العسير.

الله ما بحق من يخاف نجنا من لا يخاف منك الله ما بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكفنك الذي لا وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وعزتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد واله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكايد وكل طاغ مارد وحاس بحق سر طاسين ميم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت.

الرحمن الرحيم الحي الذي لا يموت واتوب اليه ربا وبالله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي اتوب اليه ربا وبالله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربا وبالله في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه

أستغفر للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر للمؤمنين.

0: الصبر للمؤمنين والمؤمنات الصبر الله للمؤمنين والمؤمنات الصبر للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات
1: تمكين المكين ما تعبنا والمسلمين من عجل الفريق الفريق أجل وطول شامل قد مزانا جنات عظم النبي وخير المدن عفيرة حضرة النبي
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الصلاة خير من النوم.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي

ضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم.

في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.
1: سجدوا جلدي خلقهم.
0: الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن مضاجعه يدعون ربهم وهو وطمع مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفر من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا من أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجلوس فيخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا

اهدنا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون.

لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن أنا خاف من رب يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين في على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلال وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم الهلوا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة

مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم واشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يهزم من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا لك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة جميعا وعن الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتؤلهم ورعهم والهم المجدهم وفقنا يوم ما تحب وترضى والطوب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واسرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعائنين والسائلين عاجلا بعافيه وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام بحينا ابن عبد السلام صلى الله عليه وسلم تبارك تبارك تبارك تبارك جلالك رحمة الله اللهم انا عن معطي دور معطي الممنع دور لا راد دور مقضي دور انفاق جيم كل جد اللهم ربي عنا على ذكر وشكر وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد

0: النعمتين. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات.

عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب.

خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

حكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر
شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله.

رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعربة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم

من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصر. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخ النفس على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليه

ويوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وهشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أهدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتبرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

هم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

فضائل يوم الجمعة. قراءة سورة الكهف. يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها. روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رشفة

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9 وثمانية ونص، الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون عن حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وأما الواجبات التي لابد منها ولا تضل الحج فيها دم ولا صيام، هذه الواجبات ستة. الواجبات ستة: أولها الإحرام من الميقات، يكون إحرامك من الميقات. الثاني المبيت المزدلفة ولو لحظة. الثالث رمي جمرة العقبة نهار العيد. الرابع رمي جمار ثلاث يومين وثلاثين بعد زوال الشمس ولا في الليل. الخامس مبيت ليالي منى ليلتين وثلاث ليالي. السادس طواف الوداع نهار تسافر مسير يومين. هذا قلنا لكم الرمي ما يمكن حد يرمي بدلك، ولا توكل إلا إذا أنت مريض ما تقدر تصلي قائم، وإلا إذا كنت لا عاجز ولا أعمى ولا استطعت مع الزحمة تأخر الليل ترمي. قال ما أقدر في أول ليلة، قلنا ثاني ليلة، ثالث ليلة، رابع ليلة. وإذا عنده رمي هذه الأيام كلها، أول يرمي يصير من عند الأول أول حق العيد يرمي، ثم يرجع من عند الأول ويدور ويرجع ثاني مرة ويرجع ثالث مرة وخلاص انتهى. هذا يعني قضاء يصير، لا أدى ما هو قضاء، والله أعلم وأحكم. بعد يعني ستكون إن شاء الله جلسة ثانية في الحج، وفي قالوا أكثر من يكون سنة الإنسان ما دام به في مكة كثرة الطواف. أفضل عبادة في مكة كثرة الطواف، والنظر إلى الكعبة النظرة الواحدة بحجة. لا إذا نظرت غمضت وعينت للكعبة النظرة، يقول بعضهم بعبادة سنة صيامها وبيانها. ولا يضيعوا أوقاتهم يسيروا الأمرة ولا عربات يجلسوا يومين ثلاثة أيام، يفوتهم هذا، يفوتهم الطواف، يفوتهم النظر للكعبة. لا تنظر للكعبة وتقدر النظر إليها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا نزال مع الشمائل المحمدية التي جمعها الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله. كان الحديث قد بلغ بنا إلى تعطر رسول الله وطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في ذلك، وقوله أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي معناه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ليقول بعد ذلك كما بالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله بمعناه. فهذه الرواية الأخرى بمثل الرواية التي تقدمت، والتي تشير إلى الأنسب في طيب الرجال والأنسب في طيب النساء. وبه لي قال: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. والحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. قوله الريحان هو كل نبت مشموم طيب الرائحة. قوله فإنه خرج من الجنة، فالمعنى أن أصله خرج من الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، أي حمله لا يكلف الإنسان ولا يشق عليه، وهو في الوقت نفسه له رائحة طيبة زكية. يقول القاضي عياض المالكي اليحصبي صاحب الشفاء: يحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود وغيره مرفوعا: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. فهكذا يرى القاضي عياض أن هذا الأمر لا يخص الريحان، بل يعم كل العطور وكل أنواع الطيب. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث كراهة تنزيهية، كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، إلا إن كان يرده لعذر كما ذكر الإمام النووي هنا، يعني إن كان عند الإنسان عذر يمنعه من تناول ذلك الطيب، كمرض لا يحتمل معه رائحة الطيب أو أن الرائحة تضره، أو كان الطيب له رائحة قوية لا تتحملها طبيعة ذلك الإنسان، فله أن يعتذر بالكلمة الطيبة ولا يلزمه حينئذ القبول، ولا يكون في حقه مكروها لأنه رده بالعذر. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر ابن الخطاب، أو عرضت بين يدي عمر بن الخطاب، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. ختم الإمام الترمذي هذا الباب بهذه الرواية، بهذا الحديث، بحديث جرير رضي الله عنه، وقد أعطاه المولى سبحانه وتعالى حسنا وجمالا حتى صار يضرب به المثل في الحسن. ويظهر أن الحديث في ظاهر الأمر ليس له علاقة بالطيب إلا بشيء من التأويل والتكلف، كان يقال إن طيب الصورة يلزمه غالبا طيب الرائحة، ففيه إيماء وفيه إشارة إلى التعطر والتطيب. والخلاصة أنه ينبغي للمسلم المتأسي برسول الله الراغب في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في كل أحواله على رائحة طيبة، وأن يكون لديه حرص على إزالة الروائح السيئة التي قد تعلق ببدنه أو بفمه من أي رائحة قد تصيبه، أو مما يبتلى به الذين يتناولون الدخان مثلا. ويتأكد هذا الحرص على إزالة هذه الروائح عند صلاة الجمعة أو عند إرادة الذهاب إلى أداء الجماعات جماعة وصلاة العيدين وعند الإحرام وعند حضور كل اجتماع للمسلمين. يقول العلامة ابن القيم في زاد المعاد: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحب الطيب والشياطين تنفر من الطيب، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة الكريهة المنتنة، الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، كل روح تميل إلى ما يماثلها. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم ينتقل بنا الإمام الترمذي إلى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم أفصح خلق الله، وأعذبهم وأطيبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ بمجامع قلوب من حوله ومن يسمعه، ويسبي الأرواح ويسترقها، ويشهد له بذلك خصومه وأعداؤه قبل أقاربه وأحبائه. وكان إذا تكلم بكلام تكلم بكلام فصل واضح مبين، لو أراد أن يعده السامع لعده. ليس صلى الله عليه وآله وسلم بمتسرع في حديثه وفي كلامه، ولا يحفظ، ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام، لا يتوقف أثناء كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، بل حديثه مستمر، بل هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام وفي غير الكلام خير الهدي صلوات ربي وسلامه عليه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل. هو مع عدم انقطاعه كان يتكلم بكلام فصل. لكون كلامه فصل، ولكونه يبينه، لو أراد السامع أن يحفظه لحفظه. وكان كثيرا ما يكرر ويعيد الكلام صلى الله عليه وآله وسلم ليعقل عنه، ليفهم عنه فهما صائبا، ولكي يحفظه من يسخره الله عز وجل لنقله إلى من هو خلفه. وكما كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت، لا يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم من غير حاجة، يفتتح الكلام هو صلى الله عليه وآله وسلم ويختتمه، ويتكلم بجوامع الكلم، الكلام الذي يجمع معاني مختلفة. وكلامه كما قلنا ليس بكلام فضول ولا بتقصير. وكان لا يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه فهو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا كان إجمال لحديث رسول الله ولهدي رسول الله في الكلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب
1: العالمين. حديث الجمعة شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: عن الحب.
1: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب. تسجيل استوديو نسيم حاجر. الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى عليه

لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم، أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول، أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها، فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مطالع الأنوار القلوب والأسرار، نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب، نور يكشف لك به عن آثاره، ونور يكشف لك به عن أوصافه. ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه، ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه، والواصلون لهم أنوار المواجهة. فالأولون للأنوار، وهؤلاء الأنوار لهم، لأنهم لله لا لشيء دونه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. ربما فتح لك باب الطاعة، وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أنعم عليك أولا بالإيجاد، وثانيا بتوالي الإمداد. من عرف الحق شهده في كل شيء، ومن فني به غاب عن كل شيء، ومن أحب لم يؤثر عليه شيئا. إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك،

لاحق سببا في عطائه السابق. جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبداً.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط. تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة

0: نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وبداية نرحب بضيفنا الكريم السيد محمد بن أحمد بن صمت، حياكم الله السيد محمد، جزاكم الله خير الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم المستمعين والمتابعين. وبإمكانكم التواصل معنا أيها الأخوة المستمعون بالاتصال المباشر عبر الرقم 414111، وكذلك عبر رسالة عبر الواتساب عبر الرقم 77118057. وبداية سيد محمد، ندخل مباشرة في صلب الأسئلة التي جاء بها الأخوة المستمعون. والسؤال الأول، شخص يسأل عن التفكير في الصلاة ويقول أن التفكير في الصلاة يأتي بدون قصد منه، بدون تعمد في التفكير، ويحاول يدفع هذا التفكير لكن في بعض الأحيان يغلبه هذا التفكير. الآن يقول، حكم صلاته مع هذا التفكير، هل صلاته تكون صحيحة وكاملة ولا يجب عليه القضاء، أم أنه إذا فكر يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحق سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الحضور في الصلاة هو روح الصلاة، وإقامة الصلاة إنما تكون بالحضور فيها. وما ذكره السائل في موضوع التفكير في الصلاة، هذا أمر يحتاج فيه الإنسان إلى مواصلة الجهد. يشكر الأخ السائل على أولا التفاته إلى هذه المسألة، وإلا فأناس كثيرون تمر عليهم 20 و30 و40 سنة و50 وربما وأكثر من ذلك، وهو لا يفكر في الحضور في صلاته، ولا يفكر في دفع الوساوس والأفكار التي تأتيه إلى الصلاة. وكما جاء في الحديث أن الشيطان إذا صلى أحدنا فإن الشيطان يأتي ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يلهيه عن صلاته. فمهم جدا أن يعلم المؤمن أو أن يحرص على دفع هذه الأفكار والخشوع في الصلاة والحضور فيها، حتى تكون صلاته إن شاء الله صلاة مقبولة. وعندنا هنا أمران: أولا ما يتعلق بالأحكام الظاهرة، وهذه إذا أقيمت الأحكام الظاهرة، أقام الأركان، أقام الشروط، وتجنب المبطلات، فإن صلاته صحيحة، فكر أو لم يفكر، وردت كان حاضرا في جميع صلاته أو غير ذلك. فهذا ما يتعلق بالحكم الظاهر. وأما الحكم الباطن، وهو قبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله ذكر في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. فنحرص إن شاء الله ونستمر في المتابعة والمجاهدة حتى نخشع في صلاتنا ونحضر في صلاتنا، وكلما ورد فكرا صرفه واشتغل بالصلاة، فيفكر في معاني ما يقول وفي معاني ما يفعل، فإن الصلاة أفعال وأقوال، ففكر في هذه الأفعال، معاني هذه الأفعال، ليس في نفس الفعل وإنما في معنى هذا الفعل، الخضوع والتذلل لله تعالى بالركوع، والخضوع والتذلل لله بالسجود، والقيام بين يدي الله، ومناجاة الحق سبحانه وتعالى، وكذلك ما تقوله وما تتكلم به، إن كان من تكبير وإن كان من دعاء استفتاح أو الفاتحة أو سورة أو في تسبيح الركوع وذكر الاعتدال وتسبيح السجود وذكر ما بين السجدتين والتشهد فيما بعد. فكل ذلك يحرص فيه الإنسان مع كمال الحياء والرجاء والهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله إذا استمر على ذلك، فإن إن شاء الله يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الخشوع وهذا الحضور. يقول بعض الصالحين: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها إلى الآن 20 سنة. فعشرون سنة وهو يكابد الصلاة حتى حضر فيها. فهذا الشخص يعني يشكر على ما يعني همته في إبعاد الخواطر الأفكار والخواطر التي ترد في الصلاة، ونقول له: استمر على ذلك فإنك في جهاد ما دمت على ذلك، وتستمر على ذلك حتى يكرم الله سبحانه وتعالى بالحضور ودفع هذه الأفكار، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وناخذ اتصال من أبو أمين. من الشحرة. تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معي أربع أسئلة.
0: تفضل.
2: السؤال الأول، في في شخص يشتغل في محل بيع العطور والبخور.
0: تمام.
2: موضوع هنا موضوع الصلاة، إن صاحب المحل يقول له ممنوع تصلي القبلية والبعدية، ممنوع تقري أذكار بعد الصلاة. تو سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، قم تو، ممنوع تقري أذكار وممنوع تصلي القبلية والبعدية عشان تمسك المحل.
0: واضح السؤال.
2: السؤال الثاني، في شخص يدعي انه بغى سيارة، بغى دار، بغى بيس، بغى شغل زين، يدعي لكن ماشية يعني كمان يأس كده، كمان يأس، هذا بطل يدعي. واحكمه هذا شخص؟ صح السؤال.
0: واضح السؤال.
2: السؤال الثالث،
0: تفضل.
2: طيب السؤال الثالث، في شخص يحافظ على الصلاة والصيام ويقري القرآن الكريم، يقري لكن نحصل السعادة والراحة اللي نحصلها طول. والسبب قال الناس هم السبب، ما خلونا نحصل السعادة. قال يتمنى هو يعيش في جزيرة، يتمنى هو يعيش في جزيرة وحده ما حد فيها طول الناس عشان يحصل السعادة. وأخنا هذا الشخص وحصل.
0: واضح.
2: السؤال الرابع الأخير، في رجل فاطر صيام شهر رمضان كله، فاطر عمدا من دون سبب، عمدا فاطر. وحكم هذا، وحكم ايضا زوجته تطبخ له تجيب الغداء وتبسط وتدخل في نتني. الو.
0: واضح تمام.
2: وزوجته هي صيامه.
0: واضح.
2: جزاكم الله خير.
0: اسمعوا الاجابه ان شاء الله. سيد محمد، نأخذ سؤال من أسئلة الأخوة المتابعين. وشخص هنا يسأل، قال في المجالس العامة وفي الموالد في المساجد، سواء كانت في المساجد أو في المعاهد، قال في بعض الأحيان قد يكون ينكسر بعض الفناجين، مثل فناجين القهوة أو مثل الكواب، أو تنكسر بدون قصد، بدون عمد من الشخص. هل يضمن هذا الشخص الذي الفنجان مثلا الذي انكسر على يديه؟ وقبل ما تبدأون بالجواب نأخذ اتصال من أبو صالح من دمون. تفضل أخي أبو صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباحكم الله بخير، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
0: نور وسرور أنتم كذلك.
3: عندي سؤال.
0: تفضل.
3: عندنا 10 أغذية قديمة كاسيت حق المسجلات هذه، يعني أصبحت مع لها حاجة كذا، وفيها قرآن بعضها وبعضها محاضرات وبعضها كذا. ما حكمها لو دفناها ومثلا طرحناها في بير او حرقناها؟ كيف نعمل بها يعني؟ ولا بنستفيد شيء منها؟ تعرفوا مسجلات معاشي واشياء زي كذا، ونقلها صعب.
0: تمام. واضح السؤال.
3: الله يحفظك.
0: اسمعوني يا جماعه، بالنسبه للفناجين هذه قد تنكسر بدون عمل، يقول من صاحبها، هل يضمنها هذا الشخص ويجب عليه ان ياتي ببدلها للمسجد، او ان نقول هذه حوادث تقع في يعفى عنها؟
1: كل من أتلف شيء وجب عليه ضمانه، هذا أمر مسلم به. فما يمكن واحد يتلف شيء أو يكسر شيء وإن كان غير متعمد. عدم التعمد يبعد الإثم، ولكن الضمان واقع لا محالة، ما هناك إشكال أبدا. فيجب أن يضمن ذلك، وإن كان ملكا لمسجد أو شيء من هذه الأوقاف، فحتى الناظر لا يتأتى له أن يعفو عنها أو يسامحها، حتى أو إلا أن يأتي بالتعويض، يعني يبذل من ماله تبرعا عن الشخص الذي أتلف على يديه، هذا لا بأس ممكن. ولكن غير ذلك يعني يعفو عن مال الوقف، فما يجوز له ذلك إطلاقا. فكل من كسر شيء وجب عليه أن يأتي أن يضمن ذلك، يضمن المثل في المثل والقيمة في المتقوم. فهذا أمر مسلم به، ولا يحتاج أن حتى ما يحتاج حتى السؤال فيه، فهذا أمر واضح جدا. ولا يوجد عفو في إتلاف الناس أموال أن كانت أموال وقف باب أولى، فيكون هذا الأمر أشد عليه. فالضمان واقع لا محالة. والناظر قلنا لا يجوز له أن يعفو إلا إذا كان سيدفع من مال نفسه إلى الوقف عوضا عمن تلف على يديه.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك سائل يسأل عن شيء متعلق بالنساء، ويقول هذه الأظافر والعدسات الاصطناعية التي توضع على الأعين، العدسات والأظافر، ما حكم وضعها؟ وهل يجوز وضعها للزينة أم لا يجوز؟ وكذلك العدسات هذه إذا توضأت وهي موجودة في العين هل يصح الوضوء أم لا؟
1: بالنسبة للعدسات والأظافر هذه التي تعمل، فأولا في بالنسبة لموضوع الصلاة أو الوضوء، فإن الوضوء بالنسبة للعدسات لا يضرها الماء، لأنه لا يجب عندنا في غسل الوجه أن يغسل باطن العين، فهذا أمرها سهل. أما الأظافر فيجب أن يزيل ما عليها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، يصل الماء إلى ما تحتها. فهذا أولا حكم الصلاة بالنسبة للأظافر يجب إزالتها، وبالنسبة للعدسات العين، عدسات العين فإنه لا يجب إزالتها، فهذا جانب، هذا جانب بالنسبة لما يتعلق بالوضوء. ثانيا نرجع في استعمالها خصوصا في موضوع عدسات العين، فيجعل الأمر أولا إلى الضرر، فإن كان هناك ضررا من استخدام هذه العدسات أو شيء فتمنع من ذلك، فإن تحقق الضرر حرم، وإن لم يتحقق فيكون مكروها، وإن كان لا يوجد ضرر إطلاقا ما في فالأمر مباح، فالأمر في ذلك مباح. نعم هناك ناحية واحدة فقط، إذا كان يلزم من ذلك التغرير من أراد خطبتها أو شيء من هذا، بأن أظافرها كذا أو لون عينيها كذا فأرادت بذلك التغرير، فهذا الذي يمنع أيضا. ولكن إن كانت سليمة من ذلك، وخصوصا إذا كانت امرأة متزوجة وبعلم الزوج أو برضاه بذلك، فهذا الأمر مباح، يعني يدخل في طائلة المباح. المهم عرفنا الحكم في الصلاة، وأن بالنسبة لعدسات العين لا يلزم إزالتها في الوضوء، أما الأظافر فكما هو واضح أنه يلزم إزالتها. وأما وثانيا موضوع الاستعمال يرجع إلى الضرر، فإن أمن الضرر فإنها مباحة إن لم يترتب عليها تغرير لمن أراد أن يخطبها أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة المزوجة فيكون مباحا لها ما دام أنه بإذن الزوج أو نحو ذلك، فهذا الأمر يعني فيه نوع من التزين، وتنوي بها التزين لزوجها وللآخرين، وإن كان غالبا نساء، وإنما تقصد بذلك التزين للنساء، لا ولكن إذا تعلمت أن تضيف إلى ذلك التزين لزوجها حتى تنال الثواب في ذلك. نسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤال من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن عامل يعمل في محل عطور وبخور، وصاحب العمل يلزمه بأن يترك القبلية والبعدية والأذكار، يقتصر فقط على صلاة الفرض ويرجع مباشرة إلى المحل ويفتح المحل، ما حكم هذه المعاملة، صحة ولا؟
1: المستأجر هذا يدخل في حكم المؤجر ما دام هذا الشخص مستأجر. نعم المؤجر ليس له حق أن يمنعه من الصلاة المفروضة، عرفنا على أمور الفرض التي تأتي أثناء عمله ولا يمكن تأخيرها، مؤقتة بوقت، واجب على العامل أن يأتي به، ولا يجوز للمؤجر أن أو صاحب العمل لا يجوز له أن ينهى عنها. ولكن هنا في قضية السؤال أنه نهاه عن النوافل، وما دام أنه مستأجر في هذا الوقت فإنه لصاحب العمل أن ينهاه عن ذلك، لأنه الشخص هذا مستأجر، وحتى لو لم ينهاه يعني يلزم على الشخص أن يبادر بالذهاب إلى المحل بعد الصلاة على العادة، يتوجه مباشرة إلى المحل. فهنا ما دام أن الشخص مستأجر فإن لصاحب العمل الحق في أن يمنعه من أداء النوافل، لأنه مستأجر، أنت رضيت بأن تؤجر نفسك هذا الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فالفرائض ليس لأحد حق أن يمنعك منها، ولكن النوافل فإن للمؤجر أو صاحب العمل أن يمنعك من ذلك باعتبار أنك رضيت بتأجير هذا الوقت لمصلحة هذا العمل الذي استأجرت من أجله.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من محمد بن دمار.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندنا اثنين أسئلة.
0: تفضلوا.
4: السؤال الأول، هل إقامة الصلاة هي فرض واجب أم يعني إذا شخص قام الصلاة وصلى وإذا ترك هل هو يعني فرض واجب؟
0: واضح واضح السؤال.
4: ولا إذا ما قمش الصلاة هل هي الصلاة صحيحة سواء للرجل أم للمرأة؟
0: واضح السؤال.
4: السؤال الثاني دعاء الاستفتاح يعني هل يكون قبل التكبير أم بعد التكبير الإحرام؟
0: واضح السؤال.
4: وما هو وما هو الدعاء الأفضل؟ وشكرا لكم.
0: اسمعونا الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني من سلطة أبو أمين كان يسأل عن رجل كان يدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى كثير ولم تتحقق دعوته وإجاباته، والآن من كثرة الدعاء وعدم الإجابة قال أصابه نوع من اليأس أو القنوط أو أنه خلاص ظن أنه لن يستجب الله له فترك الدعاء. فتركه للدعاء هل هذا يصح أو لا؟ وكيف ننصحه ونجعله يعود للدعاء؟
1: الحق سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة محققة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الإجابة تأتي على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، وكل دعاء فإنه مستجاب، كل دعاء فإنه مستجاب، ولكن الحق سبحانه وتعالى قد يعوض الداعي بأشياء أخرى، فربما يؤخر عليك الإجابة إلى وقت أنفع لك فيه، وربما لو استجاب لك في هذا الوقت أنه يكون في ذلك ضررا عليك، فيؤخر الحق سبحانه وتعالى الإجابة إلى وقت مناسب، وربما أن الحق سبحانه وتعالى يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقال وما العجل في ذلك كيف يعجل، فقال يقول دعوت فلم يستجب لي، فهنا تنقطع الإجابة تنقطع الإجابة، ولذلك ما أشرنا إليه يذكر العلماء أن الحق سبحانه وتعالى أنه قد يؤخر الإجابة إلى وقت آخر يكون أصلح فيه للعبد، وربما أنه يمنع عنك الإجابة ولكن يدفع عنك من الشر بمثل ما دعوت.
0: قد نقف عند دفع الشر بالدعاء ونأخذ اتصال من أبو جعفر من تاربة. تفضل أخي أبو جعفر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ وأنا سؤال، هل تجوز صلاة الغائب على شخص المسافة قريبة يعني حوالي ربع ساعة من السيارة؟
0: واضح سؤال.
5: وكثير من المصلين اللي بيصلون صلاة الغائب في هذا المسجد يعني قد حضروا الصلاة في هذا
0: المسجد. واضح سؤال. معكم سؤال آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله. نعم قد قلتم قد يدفع الله سبحانه وتعالى البلايا بالدعاء.
1: أي نعم، فقالنا فربما يدفع عنك الحق سبحانه وتعالى من الشر بمقدار ما دعوت، وربما أن الحق سبحانه وتعالى يخبئ لك دعوتك إلى يوم القيامة حتى يقول العبد يا ليته لم يستجب لي في الدنيا أي دعاء، لما يرى من الثواب الذي يجده في يوم القيامة في الدعوات التي دعا بها ولم تستجب له في الدنيا ولم تستجب له الدنيا. على أن العلماء ذكروا شرائط للدعاء، أن يدعو الإنسان مخلصا، أن يدعو الإنسان وهو غير مصر على حرام، عرفنا. فقال إن عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنه يستجاب له. كيف يستجاب لهذا الشخص الذي جميع ما فيه حرام، ثوبه حرام وطعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام؟ فهذا من أقوى أسباب الإجابة الأكل الحلال، وكما ورد أيضا أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا والدعاء نفسه في حد ذاته عبادة، عرفنا. وقال ربكم ادعونا استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، وكما ورد أيضا الدعاء مخ العبادة، فنفس الدعاء عبادة. عندما تدعو ربك يا رب يا رب يسخر لي كذا يسر لي كذا افعل لي كذا اعمل لي كذا، فعندما تدعو الله تعالى نفس الدعاء هذا عبادة، تحصل لك في أجر وثواب، فكيف تنقطع عن عبادة؟ والشيء الثاني تحرص أنت مع الدعاء أن تستوعب شرائط الدعاء بأكل الحلال وبالإخلاص في الدعاء وعدم الاستعجال النتيجة، وثالثا الإجابة كما ذكرنا محققة، ولكن كما أشرنا ربما يؤخر الإجابة إلى وقت آخر، ربما يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، ربما أنه يثيبك عليها في يوم يوم القيامة. نسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثالث كان يسأل عن كذلك عن حال رجل مداوم على العبادات الصلاة والصوم وغيرها، وإلا أنه يأتيه أذى من الناس، فحتى أنه صار يتمنى أن يعيش في مكان وحده ينعزل عن الناس لكي يذهب عنه هذا الأذى من الناس، كيف نظركم؟
1: كما ذكر العلماء أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزلهم، فإن في مخالطة الناس يعني ربما تقطع مسافات من يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى لا تستطيع قطعها لوحدك، عرفنا بأن تصبر، لأن هناك ولماذا ولو وجدنا يعني لو رأينا في تعاليم الإسلام هناك حقوق الجار، هناك حقوق الأقارب، هناك حقوق الصديق، فكل هؤلاء وحق للطريق، فكل هذه الأمور إذا انفرد وانعزل لوحده كلها ستفوت عليه، فلن يجد أجر مراعاة حق الجيران ولا حق الأقارب ولا حق الطريق ولا حق المسلمين والسلام على من لقيت وإلى آخره، ستفوت أشياء كثيرة. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك يكون أفضل له من الانعزال. وأيضا ما يأتي مع الاختلاط من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. أما إذا كان الاختلاط هذا لا يعين على الإثم والعدوان نقول البعد عنه أولى، البعد عنه أولى، الذي يتصاحبون أو يتصادقون أو يتجالسون في معصية الله وفي التعاون على الإثم والتعاون على العدوان فهذا الانعزال أفضل منه بلا شك ولا ريب. ولكن الذي يخالط ويصبر على أذى الناس ويقوم بحقوق التي شرعه له الأهل الحقوق التي شرعها له الحق سبحانه وتعالى فهو أولى وهو أفضل. على الإنسان إذا أقبل على عبادته أن يجاهد نفسه ويخلص في عبادته حتى يجد لذة العبادة ويجد طعم العبادة فهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. القيام بالعبادة هذا درجة في المجاهدة، ولكن الحرص على الإخلاص في العبادة ووجود اللذة في العبادة فهذه درجة أكبر تحتاج إلى مجاهدة من الإنسان واستمرار حتى يتنعم بذلك ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحتى تكون قرة عينه في عباداته فيجاهد نفسه ويستمر على العبادة لا ينقطع عنها إطلاقا ويستمر عليها ويجاهد نفسه على الحضور فيها والتأدب بأدابها والتذلل لله سبحانه وتعالى فهذا مما يعين. أما إنسان يتكبر أو يجد في نفسه يعني يرى لنفسه منزلة أو مكانة أو يرى نفسه أفضل من أحد من عباد الله فإنه بذلك لا يستطيع أن يجد لذة العبادة حتى يتذلل لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق.
0: آمين. جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الأخير كان يسأل عن رجل ترك صيام رمضان وبدون عذر، وفوق هذا قال زوجته هي التي تطبخ له الطعام وتعينه على هذا الفطر، ما حكم الرجل وما حكم الزوج؟
1: أولا إذا رأينا يعني أو سمعنا أو بلغنا أن شخص أنه فاطر في رمضان نحن نحمله على حسن الظن، فلا ندري لعل له عذر باطني لا ندري لا نعلم به. نعم الذي يكون عذره باطن يندب له أن يخفي الفطر، إذا كان له عذر ما حد يعلمه عرفنا فيندب له أن يخفي الفطر حتى لا يسيء الظن الناس به ولكن بالنسبة لواجبي أنا إذا رأيت شخص مفطر أو يأكل متعمدا فأنا أحمله على حسن الظن فإن تأكدت أنا بسؤال أو بأي شيء أو عرفت تيقنت أنه إنما يفعل ذلك تجرؤا على محارم الله فهنا يأتي واجب النهي عن المنكر، فعليك أن تكلمه، عرفنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فمن يستطع فبقلبه، ويستعين على ذلك بأحد من قرابته أحد من أصدقائه فينبهونه على خطر الفطر في رمضان والتعدي في الفطر في رمضان وأن هذا أمر من الكبائر وأنه أمر خطير وأنه يوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إذا أصر عليه، فهذا كله ينبهونه عليه وربما أن الشيطان أضله على ذلك. وبالنسبة للزوجة التي تطبخ له فإذا كان ليس معذورا ولم تعلم له عذرا فإنه لا يجوز لها أن تعينه على أن تعينه على المعصية الله سبحانه وتعالى، فليس لها ليس لها ذلك. أما إن كان عذره باطني يعني ما يطلع عليه الناس فهذا أمر شأن ثاني أمر آخر. فكما قلنا الواجب واجبنا نحن أن نحسن الظن، فإن تيقن أمرا فنقوم بواجب النهي عن المنكر النهي عن المنكر. وفقنا الله وإياكم كل خير.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو صالح من دمون كان يسأل عن التسجيلات التي تكون في أقراص الكاسيات هذه القديمة، ما حكم إتلافها بدفنها أو بحرقها؟
1: بالنسبة للإتلاف ما إذا هي ملك للشخص نفسه فلا بأس، من أراد أن يتلفها بأي طريقة فلا بأس، فهي لا تأخذ أحكام القرآن نفسه الذي فيه الحروف هذا يحرق ويدفن، يدفن الرماد بالنسبة لله. بالنسبة للأوراق، أوراق التي فيها قرآن أو أسماء معظمة وقد تلفت خلاص ما هي لا يمكن ترميمها، فهذه تحرق وتدفن، تحرق وتدفن. أما بالنسبة للكاسيتات ونحوها فمن باب عدم الإهانة لها، وإلا هي يعني ليست مثل القرآن المكتوب، وإنما هي يعني أمر لا يظهر في الخارج. فإن كان رجاء الاستفادة منها في المستقبل وربما هذا يكون يعني بعيد جدا فهذا أمر، وإن كان لم يرجو ذلك فإن كانت ملكا له فله أن يتلفها بالطريقة المناسبة التي يراها. فبالنسبة للحرق ما أدري أن كان من ناحية صحية أنه حرق المواد هذه البلاستيكية أو غيره ربما يعني قد يسبب ضررا أو نحو ذلك، فيكون دفنها أولى، فيكون دفنها أولى حتى لا يكون في ذلك يعني تلويثا للجو نحو ذلك. فهذا بالنسبة لي، فقلنا أن حكمه ليس مثل حكم القرآن المكتوب، فالقرآن المكتوب هذا إذا لم يتم يتأتى صيانته أو لم يتأتى ترميمه فإنه يحرق ويدفن، لا يعني يجب احترامه. وبالنسبة للأشرطة هذه فلا لا لا يصل وجوب إلى هذا. وبالنسبة للحرق يعني ربما يكون مؤذي للناس فما يكون إلا معه إلا لا موضوع الدفن أو نحو ذلك، هذا إذا كانت ملكا له. أما إذا لم تكن ملكا له أو كانت ملكا لورثة فلا يجوز له أن ينفرد بشيء من ذلك.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. و معنا محمد من دمار. محمد من دمار كان يسأل عن حكم إقامة الصلاة، هل هي واجب أو سنة، وهل يجوز الصلاة إذا لم نقيم الصلاة أم لا؟
1: طبعا نفهم من سؤال السائل إقامة الصلاة يعني ما هو أداء نفس الصلاة، وإنما أن يقيم للصلاة بعد الأذان، يقيم للصلاة عند إرادة الصلاة حتى لا يختلط على الناس يعني إقامة الصلاة. أما الصلوات الخمس فهذه شعائر ولا وليس يعني لا يتأتى أن يسع حتى في وجوبها، هذا أمر من المر معلوم الدين بالضرورة، وإنما مقصود السائل أن يقيم للصلاة بعد الأذان عند إرادة الصلاة، فهذه سنة. الأذان والإقامة سنتان، الأذان والإقامة سنتان، فيندب للشخص إذا أراد أن يصلي الصلاة المفروضة فأن يقيم للصلاة سواء حتى لو كان وحده، حتى لو كان لوحده فهو أمر مسنون ومندوب. والتهاون فيه ليس يعني التهاون في السنة يعني أمر يعني فيه نوع من الكراهة، فيبتعد عنه الإنسان، فيحرص الإنسان على إقامة الصلاة. وإذا صلى بدون أن يقيم لها فالصلاة صحيحة، لا يتعلق بها شيء من صحة الصلاة ولكن فاتته السنة.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثاني كان يسأل عن دعاء الاستفتاح كذلك، دعاء الاستفتاح متى يكون موضعه؟
1: دعاء الاستفتاح المعتمد عند الشافعية أنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. والدعاء المختار عند الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فهذا الدعاء المختار عند الشافعية. وهناك عند بعض المذاهب اختيارات أخرى، فحتى في المذهب عندنا فهناك الدعاء أيضا أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس عندما افتتح الصلاة يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فضلا. وأيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا افتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، الله تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. فهذا أيضا من الأدعية الاستفتاح. فأي دعاء من هذه الأدعية فإنه يحصل به السنة، تحصل به السنة. ولكن الذي اختاره الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي إلى آخره، هذا الدعاء الذي اختاره الشافعية. واختار الحنابلة دعاء لآخر، سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وكان من عمل الإمام الحداد أنه ربما يأتي بدعاء التوجه مع الدعاء الثاني سبحانك اللهم ربنا بحمدك، وربما يأتي دعاء التوجه مع الدعاء الثاني الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا بالنسبة وموضعه كما أشرنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. نعم عند المالكية أن موضعه قبل الصلاة، يعني أنه هذا الدعاء يكون قبل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، ولكن الذي اعتمده الشافعية وكذلك الحنابلة أن دعاء الافتتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وقبل أن يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، فهذا موضع دعاء الافتتاح.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو جعفر من تاربة كان يسأل عن صلاة الغائب ويقول هل يجوز أن تصلي على صلاة الغائب والجنازة قريبة يعني ربع ساعة فقط؟
1: ما دام أن الميت غائب عن البلد ليس من البلد ولو كانت مسافة قريبة فيجوز صلاة الغائب عليه، لا مانع من ذلك أبدا. فليس الموضوع مثل مسافة مثل السفر الطويل في مسافة القصر أنه لا يجب أن يكون نحو 80 كيلو حتى، لا ما هو لازم، حتى لو كان ما دام أنه خارج البلد يعني وليس في خطة البلد وليس في أبنية البلد خارج البلد فيجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، أن يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب. فهذا بالنسبة لما يذكره السائل، فهذا أمر صلاة الغائب.
0: وكذلك قال الذي يصلون صلاة الغائب في هذا المسجد كذلك قد صلوا هم عليه.
1: الذي قد صلى على الجنازة فإنه إعادة صلاة الجنازة فيها يعني فيها أقوال، فهناك قول بسنية الإعادة فيسن له هؤلاء أيضا أن يصلون عليه، وهناك قول بعدم السنية، والقول الثالث إذا كان إعادة في جماعة مرة واحدة، وهو الذي يعني ظاهر الكلام عليه كلام فقهاؤنا على كلام فقهائنا على ذلك، فنقول له لا مانع من إعادة صلاة الله صلاة على الجنازة على الغائب في المسجد، ولكن من قد صلى فخلاص يعني يكفيه، ولا يعني بالنسبة للتأكد ما عليه التأكد، فهي له أن يترك ذلك ويخرج من المسجد أو يشتغل بالله يشتغل بالنافلة ولا يصلي على الجنازة. وإن أراد أن يعيد الصلاة فنقول له أن هناك من يقول بسنية ذلك فلا يعني يمنع من ذلك، فلا يمنع من ذلك. والذي رأينا عليه علماؤنا أنه خلاص من صلى على الجنازة فإنه لا يعيد الصلاة عليها خروجا من الخلاف الوارد فيها.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وعندنا سائلة تسأل وتقول أنها عندها مبلغ من المال وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة والآن تريد تخرج الزكاة، قالت لكن هذا المال الذي تريد تخرجه زكاة قالت تريد تعطيه لأولادها، هم قالت مستحقين فتريد أن تعطي هذا المال لأولادها، هل يصح أن تعطيه لأولادها أم لا؟
1: إن كانوا الأولاد بالغين فإنه يجوز لها أن وهم فقراء أو مساكين أو غارمين فإنه يجوز لها أن تعطيه لأولادها، لا مانع من ذلك، كما جاء في قصة زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود عندما كان عندها شيء من الصدقة فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، فقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألته فقال لها صدق عبد الله. فما إذا كان الأولاد هؤلاء بالغون فهم في حاجة فإنهم هم أولى من تعطيهم زكاتها وليس عليه بذلك. نعم إن كانوا أغنياء أو كانوا دون البلوغ لا يجوز لها أن تعطيهم، عرفنا، ولكن إذا هم محتاجين فعلا فقراء ومساكين أو غارمين وهو الغالب على الناس في من الأوصاف الثمانية الموجودة، يعني غالب ما يوجد عندنا من الأوصاف الثمانية الفقير أو المسكين أو الغارم أو كذلك المنقطع الذي محتاج للسفر ابن السبيل، فهؤلاء إذا كان ابنها بهذا الوصف وهو بالغ فيجوز لها أن تعطيه، بل أولى هو أولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائل يسأل عن السلام في مواقع التواصل الاجتماعي، قال إذا سلم على شخص في مثلا في الواتساب ولا في الفيسبوك وغيرها هل يجب علي رد السلام أم لا يجب؟
1: لا يجب الرد إلا إذا تيقن أنه تلفظ بالسلام، عرفنا؟ إذا عرف أنه تلفظ بالسلام، وغالب الناس الآن ما أدري الله أعلم يعني ربما الناس يكتبون ولا يتلفظون، يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن لا يتلفظ، أما إذا تلفظ فإنه يجب يلزمه لا يلزمه الرد، فالبدء بالسلام سنة والرد واجب، والرد واجب. فإذا هذا يرجع الأمر إلى قرائن الأحوال، فإن كان الشخص يعلم من طبيعة هذا المرسل أنه لا يتلفظ بالله لا يتلفظ بما يكتب فإنه لا يلزمه أن يرد عليه السلام، ولكن مندب له ذلك. وإن كان يعلم أن ذلك أنه يتلفظ بالسلام عندما يكتب فيجب عليه أن يرد السلام، وإذا اشتبه عليه الأمر فنقول له الاحتياط أن ترد السلام، لأنه ربما يكون واجب أو مندوب، فربما تقع في الكراهة وتقع في الحرمة، فخروجك من ذلك أولى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الأمر الذي نوصيه به، ونعني ننبه كل من يستعمل هذه الوسائل التواصل، فإذا سلم يعني يتلفظ بالسلام حتى يحصل الأجر والثواب. فإذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي قال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثاني وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثالث وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون، فقال له يا رسول الله ما عشر عشرون ثلاثون؟ فقال الأول قال السلام عليكم فلو عشر حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فلو عشرون حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. وهذا الثواب يتوقف على التلفظ، لأنك إذا لم تتلفظ فإنه لا عبرة به، فأي قراءة واجبة أو قراءة مسنونة فإنه لا اعتبار بها إلا إذا تلفظ بها الإنسان بحيث يسمع نفسه على الأقل، يسمع نفسه حتى نقول أنها قراءة معتبرة، قراءة معتبرة. حتى عقود البيوع والشراء ونحوها إذا لم يتلفظ القائل بحيث يسمع نفسه فلا اعتبار بها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائلة تسأل وتقول أن زوجها مسافر له قرابة 3 أو 4 سنين، وزوجها الآن قالت طلبت الطلاق لأنه بعيد عنها، فامتنع عن الطلاق وكذلك وقف النفقة التي لعياله، هل يجوز لها الآن أن تخلعه أم لا يجوز؟
1: الأمر إذا امتنع عن النفقة عليها فإنه لها أن تقدم عند القاضي، والقاضي إذا وجد مالا للشخص في البلد فإنه يأخذه ويبيعه ويعطيها النفقة أو نحو ذلك، ولها إذا كان لم يوجد له مال فإن لها أن تقدم عند القاضي والقاضي يطلق عنه إذا ثبت عنده ذلك ولم يكون هناك عارض، فيطلق عنه أو يطلق عنه أو تطليقه أو يخلعه نحو ذلك حسب ما هو الذي لديه، حسب ما هو عند القاضي. فهذا الأمر في أمر. أما إذا كان نفقته مستمرة فإنه نقول له أن هذا الأمر يعني منهي عنه، يعني ولا تذروها كالمعلقة، فإما أن يأتي يتردد عليها وإما أن يتركها، عرفنا هذا الأصل في هذا، فلا يذرها كالمعلقة. فأما بالنساء هذا بالنسبة للزوج، نصيحتنا للزوج أنه إما أن يعني يتعاهد أهله وولده وإما أن يترك زوجته. أما الولد أما الأولاد فليس له حق أن يتركهم، وليس له في ذلك خيار، وليس له في ذلك خيار، ويلزمه نفقة الصغير من أولاده، وكذلك العاجز الكبير يلزمه نفقتهم، ما له ذلك رخصة. وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهذا الأمر ليس له علاقة لا بالمرأة ولا بالأم، سواء الأم بقيت في ذمتك أو لم تبقى في ذمتك، فإن النفق على الأولاد واجب عليك، ولا يجوز لك أن تترك ذلك، وإن تركته فأنت آثم ويكفيك من إثم. قال بحسب امرئ من الشر أن قال بكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يكفيك إثم، أنت آثم كبير، يكفيك أن تضيع من يعول. هذا للأسف يعني نسمع كثير من القصص في مجتمعنا هنا في هذا الأمر، فيطلق الرجل الزوجة أو يغضب على الزوجة فيغضب على الأولاد أيضا ولا ينفق عليه. فنقول هذا الأمر عدم النفقة عليهم فإنه إثم واضح، وهذا يكفيك من الإثم، أنت آثم كبير. فهذا أمر خطير جدا، وفيه يعني تعدي وفيه ظلم ويخاطبك الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة بمن ظلمته، كل من تأخرت عليه بنفقته حتى لو لم يشتكوا عليك في محكمة أو غيره، فإنه عليك أن تنفق على ولدك وعلى زوجتك. وبهذا بالنسبة للرجل. أما الزوجة كما أشرنا، إن كانت النفقة مستمرة أو له مال فتقدم عند القاضي يبيع من ماله وينفق عليها، وإن كان ليجد للزوج مال فلها أن تقدم عند القاضي حتى يفسخ لها عقد النكاح.
0: أخوكم الخير سيد محمد، نختم بهذا السؤال. سأل يسأل فيه عن تنظيف النجاسة التي وقعت في قطف المسجد. المسجد قطفه كبيرة، قال لا يستطيع إخراجها، وقعت فيه نجاسة، كيف ننظفه؟
1: هذه من الأمور يعني التي المستشكلة كثير كثير، وكما هو منصوص عندنا أن في تنظيف الأرض أو نحو ذلك، لكن هذه إذا كانت الأرض، لكن الآن هذا سجاد، فإذا وقعت نجاسة في سجاد المسجد أولا يجب إزالة أوصاف النجاسة، تحصر النجاسة أولا، يحصر مكان النجاسة تماما، فلا يأتي يعني يستعملون الماء ويرشون الماء عليها بحيث ينطش المكان ويزيد توسع النجاسة، فهذا أمر من الجهل. يعني لو يأتون بعضهم يريدون ينظفونه فيوسعون نشر النجاسة زيادة على ما مكانه، فأولا يحصر مكان النجاسة تماما ويحدد، ثم بعد ذلك يسعى في إزالة أوصاف النجاسة الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، بمناشف، بشفاط يعني يشفط الماء، يعني لو يوجد هذا الشفاط يشفط الماء بحيث يغسلون البقعة بالضبط ويشفطون الماء الذي يغسل به حتى تزول النجاسة في الماء المشفوط هذا، أو بمنشفة تنشف تماما وتستبدل المنشفة حتى يعني يستخرج هذا له. أما أنه يصب الماء بحيث يغلب على النجاسة وتزول أوصافها وهي مكانها في نفس المحل، هذا لا يقدم ولا يؤخر النجاسة مكانها. هذا الأمر في الأرض الترابية أو الحجرية أو نحو ذلك، نعم، لأن النجاسة تتشربها الأرض، فيكفي أن يغمر النجاسة بالماء بعد إذا زوال، بعد أن الأرض قد أخذت النجاسة هذه، فعند ذلك له أنا له بعد زوال قد شربت الأرض أو تشربت النجاسة هذه أن يغمرها بالماء، فإذا زالت الأوصاف طهر، لكن هذا في الأرض. أما في السجاد الأمر ثاني مختلف، لأنه لا يوجد تشرب في الأرض، وإنما النجاسة مكانها في السجاد، لم تزل النجاسة. فإذا كان يغسلها بماء قليل فنقول له أولا يجب أن يحصر مكان النجاسة، وثانيا يجب أن يسعى في إزالة النجاسة، ما هو فقط بغمر الماء، لكن أيضا هناك إما إزالة للماء، إزاحة للماء، إما بشفط، يعني يجيبون شيء يشفط الماء، يغسلون مكان النجاسة ويشفطونه بحيث تزول أوصاف النجاسة الثلاث، اللون والطعم والرائحة، فبعد ذلك ممكن أن يغسل بعد ذلك بالماء بعد زوال الأوصاف فيطهر المحل. فأما ما قد يخطئ فيه كثير، لأنهم يغسلون المكان هذا يغسلونه ويتركونه، يعني يغسلونه في نفس المكان ويتركونه ينشف في نفس المحل في نفس البقعة، فنقول هنا النجاسة لم تزل، فلا بد أن تزال هذه النجاسة إما بمناشف أو بشفاط يشفط الماء حتى نتأكد أن النجاسة التي نظفناها خرجت في الماء المزال. ثم بعد ذلك إذا أزيلت أوصاف النجاسة فإنه يغمر المكان بالماء، فنقول عند ذلك يطهر الأمر. فهذا الذي، لكن يعني نجد يعني يحتاج هذا توعية للقائمين في المساجد ونحوها في كيفية العمل في ذلك، وعدم يعني الجهل في ذلك والعمل، بل يسمع يعني من الإهمال أن يقومون في بغسل أو شيء في نفس المكان وتنتشر النجاسة بدل ما هي في مكان واحد، صارت في أماكن متعددة. نسأل الله التوفيق.
0: جزاكم الله خير سيد محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم ويجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء لسيد محمد بن أحمد بن صميط على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين والمتابعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم من مشيئة الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم كل خير، باركنا في هذا اليوم، بارك لنا في خاتمة هذا العام وفيها العيد التي مرت علينا، وبارك لنا في جميع شؤوننا الظاهر والباطن إلى حضرة النبي.
6: يا من يحب الله.
7: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن سميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس في جدة، والعزاء هذا اليوم الجمعة أول العصر في بيت السيد أحمد بن صادق بن محمد العيدروس بمنطقة الرملة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس بجدة، والعزاء هذا اليوم الجمعة أول العصر في بيت السيد أحمد بن صادق بن محمد العيدروس بمنطقة الرملة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات. يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات. يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 770-00-33-44، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-22-34-43. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: من نعس يوم الجمعة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي.

وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى:

0: والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

هو أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله خالق الأكوان ومكونها ببديع الحكم، وبما طوى عليه علمه مما لا يعلمه إلا هو ذو الفضل والكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من بين المخصوصين بالأفضلية والشرف في التكوين والخلق والإيجاد الإنس والجن والملائكة، وجعل الظرف سبحانه وتعالى لأعمالهم وجهدهم ومسعاهم وشؤونهم وأحوالهم أزمنة فضل بعضها على بعض، وأمكنة جعلها لهم فيها يسكنون، وبعضها خير من بعض، وفي أي زمان كانوا ومكان فهم تحت اطلاعه وعلمه وإحاطته ورعايته، يجزي المحسن منهم بإحسانه، ويعامل المقبل عليه بفضله وامتنانه، ويعاقب المعرض في سره وإعلانه، وأشهد

المخصوص بأعظم فضله وإحسانه وتكريمه على من سواه من الخلق في سره وإعلانه، والحامل عنه سبحانه وتعالى عظيم تبليغه وعظيم تعليمه وبيانه. اللهم أدم صلواتك على أكرم الخلق عليك وأعلاهم منزلة لديك سيد الوجود محمد، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والمكانة والمنزلة والجاه والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. فاتقوا الله الرحمن الرحيم المالك المكون الخالق، واقتدوا في نياتكم ومقاصدكم وأقوالكم وأفعالكم بخير الخلائق. واتقوا الله في توديع شهر ذي القعدة الحرام الراحل عنكم خلال هذه الأيام، شاهداً لأهل الطاعات وعلى أهل الآثام. واتقوا الله في استقبال أيام العشر الأول من ذي الحجة، فقد أقسم بها ربكم في كتابه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وغيره أنه قال: العشر عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، كما جاء عند البزار بإسناد رجاله ثقات: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني من ذي الحجة العشر الأوائل. أيها المؤمنون بالله، اتقوا الله في استقبال هذه العشر، في الظاهر منكم والباطن والسر والجهر، فإن مرور الأيام بلا انتباه ولا يقظة في القلب والعقل عنوان الغفلة والإعراض، بل عنوان الشقاء. يا أيها المؤمنون، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ويعاتب الغافلون والفاسقون في العذاب والنار، ويقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فما جعل تعاقب الليل والنهار وتوالي الأيام والليال والأسابيع والأشهر والسنين إلا للاعتبار والادكار والتراجع ومراجعة الحساب وحسن النظر وتلافي ما فرط المفرط وحسن التوبة والرجوع إلى الرب والتزود بما ينفع في العقبى والآخرة وإلى الأبد. أيها المؤمنون بالله، يجب أن لا يخرج الشهر وفي قلبك خصلة لا يرضاها الناظر إلى قلبك والمطلع عليه، والذي يكون الحال يوم الوقوف بين يديه: لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتفقد قلبك، لا يخرج الشهر وعندك كبر
لا يخرج الشهر وعندك ريال المخلوقين بالطاعات والعبادات لرب العالمين، لا يخرج الشهر وعندك حقد على أحد أو حسد أو تحامل على صغير أو كبير، لا يدخل الشهر وفي قلبك جراءة على الله وأوامره، لا يخرج الشهر وفي قلبك سوء ظن بالله أو رسوله أو المؤمنين. صفِّ قلبك وعظِّم ربك وعظِّم نظره إلى فؤادك وباطنك وقلبك أيها المؤمن. لا يخرج الشهر ولا تستقبل العشرة وفي البيت قاطع رحم، ولا في البيت عاق لوالدين، ولا في البيت تارك للصلاة، ولا في دارك أكل حرام وشبه، ولا وأنت ساكن في حق الغير بغير حق، ولا في بيتك مناظر حرم الرحمن النظر إليها، ولا كلمات يكرهها الله من غيبة أو نميمة أو كذب. طهر دارك ولاحظ أهل دارك ومن يسكن معك، فهذه مهمتك وهذه هي اغتناماتك للأيام وظرف الزمان الذي آتاك الرحمن جل جلاله وتعالى في علاك. ألا واستعد للعشر بكثرة الذكر، فقد أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم وقال: ما من أيامنا العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أيها المؤمنون، استعدوا لليالي العشر وأيام العشر بتلاوة القرآن والاتصال بما بي فيه من معان، تدبرا لها وعملا بمقتضاها. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. أيها المؤمنون، استعدوا لأيام العشر وليالي العشر بكثرة الصلاة على محمد البدر، فإن فيها عظيم المنزلة والقدر وعظيم الثواب والأجر، وإن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وما صلى عليه مؤمن صلاة واحدة إلا صلى عليه رب العرش العظيم 10 صلوات. أيها المؤمنون بالله، أقيموا حقيقة المحبة للرحمن الذي خلق، ثم أقيموا ميزانه في الحب لمن خلق، فليكون الأحب إليكم عبده ورسوله محمد، فالأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والعباد الصالحون، ثم عموم المؤمنين. واحذروا أن تتطرق إلى قلب أحدكم محبة إجرام أو فسق أو كفر أو ذي كفر أو ذي إجرام أو ذي بغي أو ذي ظلم أو ذي عدوان، فإنما يحشر المرء مع من أحب. وكم من عائش بين المسلمين لا يحشر في القيامة إلا مع الملحدين لأنه أحب ملحدا، أو لا يحشر إلا مع اليهود لأنه أحب يهوديا، أو لا يحشر إلا مع النصارى لأنه أحب نصرانيا. أيها المؤمنون بالله، اتقوا الله في شأن القلوب، وتعاملوا مع الأوقات التي تمر بكم معاملة من وعى حرمتها ومكانتها ومهمتها وفائدتها، فاغتنم منها ساعاتها في لياليها وأيامها في تصحيح مساره وتطهير باطنه وقلبه ونيله المكانة عند ربه بفعل المكرمات
والصدقات والصلات للأرحام والإحسان للجيران. أيها المؤمنون بالله، يتضاعف العمل في هذا في هذه الأيام، حتى ورد في الخبر أنه يضاعف إلى 700 ضعف، وجاء كذلك في الحديث الصحيح عنه يعدل صيام كل يوم منها أيام العشر بصيام سنة، إلا يوم عرفة فبصيام سنتين، وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. وجاء في صيام يوم عرفة خاصة لمن لم يكن حاجًا أنه يعدل 1000 يوم، وأنه يعدل 10,000 يوم، وأنه يكفر ذنوب العام الذي قبله والعام الذي بعده فضلاً من ربكم ورحمة، وأن الله تعالى يباهي ملائكته بالعباد في هذه الليالي. وفي يوم عرفة ما من أيام أكثر للرقاب عتقا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة. اللهم بارك لنا وللأمة في إقبال ليالي العشر، في إقبال ليالي العشر، وأصلح لنا ولهم فيها السر والجهر، وتولنا بما أنت أهله في كل أمر يا حي يا قيوم. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يمد بالتوفيق كل مقبل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الأولين والآخرين للعرض عليه يوم الوقوف بين يديه، وأشهد أن

خير دال عليه وداع إليه. اللهم أدم صلواتك على القدوة العظمى حبيبك المختار محمد مجلى مظاهر الصفات والأسماء، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم بمنك وفضلك. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أن يخرج هذا الشهر على أحدكم من غير حسن نظر وتبصر في حاله ما بطن وما ظهر، وتوبة صادقة لعالم السر والجهر جل جلاله، وإنابة إليه، وحسن استقبال لأيام العشر وما يجري في الديار والمنازل والمجتمعات، وما يستقبل به الموسم الذي يعد الله تعالى لأمة محمد أن يقهر عدوهم، فلا يرى إبليس في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. ألا فليستعد الكل من المؤمنين لأن يشاركوا في قهر عدوهم عدو الله، وألا يقبلوا خططه ولا تراتيبه ولا مشاريعه ولا وساوسه ولا أطروحاته ولا دعواته فيما بقي من أعمارهم، استجابة لأمر الله وندائه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولقد كان يقول صلحاء الأمة: احذر أن تكون ممن يستعيذ بالشيطان ويلعنه في الجهر ويطيعه في السر. في الجهر يستعيذ منه ويلعنه، وفي السر ينقاد له ويطيع. كلما أمره بكذبة كذب، كلما دعاه إلى قطيعة قطع، كلما دعاه إلى كلمة خبيثة تكلم بها، يا مطيع الشيطان ومظهر عداوته اتق الرحمن جل جلاله واصدق معه يعذك من شره. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل داع لكم إلى الغفلة أو الاشتغال بما يضركم فهو من أولياء الشيطان، لا تطيعوهم بل قاتلوهم. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. واتقوا الله في إصلاح الحال في هذه الأيام والليال واستقبالها بما يليق بالعبد أمام إلهه ذي الجلال، في تفقد الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والخلال والخصال. ألا أحسنوا تقوى الإله وأقبلوا عليه تلقوا الظفر والنجاة، بل السعادة يوم لقاه تعالى في علاه. تدارك الله الأمة وأغاثها وكشف ضرها وأبعد البلاء عنها وحول أحوالها إلى أحسن الأحوال. فاستقبلوا فضل الله عليكم بإقامة ما يدحر إبليس في إصلاح مساركم في سركم وإجهاركم في بقية أعماركم. اللهم انظر إلى الأمة واكشف عنها الغمة، وأكثر الصلاة والسلام على من به كنتم خير أمة، وانفتحت لكم به أبواب الرحمة، وعظمت عليكم به من الله النعمة، ذاكم المختار المصطفى نبيكم محمد. فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة،
وأيها بالمؤمنين فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة عبدك المختار سيدنا محمد وعلى صاحبه وأنيسه في الغار مؤازره في حالي السعة والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك ابن السنة وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين وعلى مريم وآسية وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل الحجاج والمعتمرين والوافدين إلى رحاب بيتك الحرام وارحم رسولك خير الأنام. اللهم ارزقهم الصدق والإخلاص وهب لهم القبول وأشركنا في دعواتهم وما تتكرم به عليهم من جودك العظيم ومنك الجسيم واحفظهم وكلاهم وصنهم وأعدهم سالمين إلى أوطانهم وديارهم وافتح بهم أبواب الفرج للأمة واكشف كل غمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم والأموات يا خير الغافرين بمغفرتك الوسيعة وارفعنا مراتب قربك الرفيعة. إلهنا لا صرفتنا من جمعتنا هذه إلا ونحن حائزين ونحن في حيازة القبول منك ونيل رضوانك الأكبر وتوفيقك لحسن خاتمة شهر ذي القعدة وحسن استقبال ليالي العشر وأيام العشر ووفقنا فيها لنصيب من الصيام والقيام وكثرة الذكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق فيها أهالينا وأولادنا ولا تجعل فيها منا محروما ولا مقطوعا عن خيراتها وبركاتها واجعله من أبرك المواسم على أمة حبيبك محمد. اللهم رد كيد الكائدين والكافرين والفاسقين والمجرمين والمفسدين وناشر السوء والمناكر

0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم يقولوا تسمع لقولهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعديد بتريم.

0: النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، اللي برنامج اللي بيتكلم عن أجمل وأطيب من أوجدهم الله على ظهر هذا الأرض، أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم النجم اللي حنتكلم عنه نجم من منطقة مختلفة، نجم من منطقة نجد، من المنطقة الوسطى، تلك الهضبة العالية أخرجت لنا ذلك الصحابي العظيم. هذا الصحابي قبل إسلامه كان يقول في سيدنا عمر: لقد كان في عيني أحقر من الخنزير، ثم بعد أن أسلم فأصبح في عيني أعظم من الجبل، لأنه له مواقف عظيمة هزت قريش بكل ما فيها من أثار عزته وامتلائه وحبه لهذا الدين العظيم. الصحابي اللي حنتكلم عنه هو سيدنا ثمامة ابن أثال. قصة إسلامه، أولويته، عنده أولوية ذهابه إلى مكة، حاله في حرب الردة، أشياء كثير حنتكلم عنها. لكن بعد ما نتعرف على معرفة عامة الناس بسيدنا ثمامة ابن أثال.
2: ثمامة ابن أثال هذا شكله من أيام الجاهلية، ما قد سمعت فيه.
3: صحابي ولا تابعي؟ ممكن تابعي. تابعي
4: هو من صحابة أو التابعين.
5: ثمامة بن من؟ والله ما أدري،
4: ما أعرف. مثل سعودي؟ سعودي؟ هو مثل سعودي؟
1: حياكم الله، رجعنا لكم بنتكلم في حلقة اليوم عن سيدنا ثمامة ابن أثال الحنفي. هذا الصحابي رعاية المولى سبحانه وتعالى هي التي جعلته يسلم. يوم من الأيام كان فكر ثمامة كيف يقتل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تذكر بعض الروايات أنه هم بقتل النبي المصطفى، وبعض الروايات تقول أنه هم بقتل رسول النبي المصطفى، رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن عمه منعه. الشاهد أنه عندما علم بذلك رسول الله أهدر دمه. وفي يوم من الأيام كان متوجه إلى عمل عمرته على ديانته. طبعا تعرفوا أن الكعبة كان حولها 360 صنم، وكانوا الوثنيين يأتون إلى الكعبة ويقيمون طقوسهم وعباداتهم. الشاهد كان خارج من اليمامة من نجد متوجه إلى مكة، وكانت هناك سرية لمحمد بن مسلمة، وهو في الطريق محمد بن مسلمة وجدوا ثمامة وهو متوجه إلى مكة، فأخذوه معهم وأسروا وأتوا به إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما الصورة تكون عن ثمامة إنني خطفت، أو يعني حلت بي الكارثة. بعض الأوقات تكون بعض الابتلاءات هي محنة، في صورة هي محنة حقيقتها منحة. هذه منحة، هدية ساقها الله سبحانه وتعالى لثمامة أن أخذ به إلى المدينة المنورة. فما أن وصل إلى المدينة حتى ربط بسارية فوجده النبي المصطفى وقال له ثمامة، عرفه النبي المصطفى، قال نعم. قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب ما لم تعطى. لأن ثمامة كان سيد من سادات بني حنيفة في نجد وفي اليمامة، كان سيد في قومه، وكان ذا مال، وكانت يعني له معرفة وله السيادة في مكانه. فالمال لا إشكال فيه عنده، أعطيك من المال ما تريد يا محمد إذا كنت تطلق أسري، وإذا أنعمت علي سوف تجدني شاكر لهذه النعمة، وإذا قتلتني فقد قتلت سيدا من سادات بني حنيفة. هكذا كان كلام ثمامة، فتركه النبي المصطفى. هذا أراد أن يقتل النبي المصطفى، أراد أن يخلص الأمة بحسب ظنه من هذا الشر المستطير في ظنه، ويجعل العالم يرتاح من النبي المصطفى. هو يريد أن يقتلني، أنا كيف أعامله؟ أنت لو واحد كان يريد أن يقتلك كيف حتعامله؟ لكن النبي المصطفى شأنه ثاني. النبي المصطفى حقيقة يحير بالعقول، يحير بالأفكار، شأنه التعامل الذي يخرج منه الخلق النبوي تراه بكله في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي ماذا قال لهم؟ قالوا لهم لأصحابه أحسنوا إساره، يعني أحسنوا معاملته، وقال لمن حوله أعطوه من الطعام وأعطوا دابته، لأنه هو مسك بدابته فما نسي حتى دابته. إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مسداة، ما أجمل وما أعظم تلك الرحمة. وتركه يوم وقد أعطي من الطعام الشيء الكثير وقد كان يأكل بنهم، فمر عليه ثاني يوم وقال يا ثمامة ما حالك يا ثمامة؟ قال نفس المقولة، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعطى وإن تطلب مالا تعطه. مر ثالث يوم وهو يقول لهم أحسنوا إساره، ما حالك يا ثمامة؟ وإذا به يقول نفس المقولة، وكان دائما يقول ولا أسلم غصبة ولا قرة، يعني ما يمكن حأسلم لك وأنا بالطريقة هذه. طبيعة أصحاب العزة في قومهم إنهم ما يرضون بهذا أبدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحسن معاملة الأعزاء ولو حتى يعني كانوا في هذا الدين أو في غير ديننا. ارحموا عزيز قوم ذل. سيدتنا عائشة مر بها رجل ذو هيئة فأحسنت إليه وأطعمته، فاستغربوا من حولها قيل لها لما؟ قالت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر، علمهم كيف أن يحسنوا إلى العزيز، أن يحسنوا لذوي الهيئات، وهذه من التربية الدينية. الشاهد أن سيدنا ثمامة قال له النبي في اليوم الثالث بعد أن قال نفس المقولة، قال لمن حوله قال لهم أطلقوه، فأطلقوا سيدنا ثمامة ابن أثال وهو لم يسلم. هو قال إن تنعم تنعم على شاكر، يعني أنا أصون النعمة وأعرف قدرها. مباشرة ما أن خرج من ذلك الأسر لم يسلم، لم يدفع شيء للنبي من المال، ومع ذلك ما بال بذلك النبي. النبي كان نظره أبعد من ذلك. حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تحار أمام تصرفاته كل العقول أعيى الورى عن فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم، ومع ذلك لم يمتحن بما تعيى العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم حبيبي رسول الله. خرج ثمامة إلى أطراف المدينة فاغتسل وغسل ثيابه ورجع إلى رسول الله بمحض إرادته. ليش؟ الكرم يا جماعة، إحسان المعاملة، إحسان المعاملة أقوى طريقة تغير الخلق وتربطهم بالخالق. أندونيسيا فيها 200 مليون، بإيش تغيروا؟ تغيروا بالأخلاق. أفريقيا انظروا إلى أعداد مئات الألوف بل الملايين اللي أسلموا، أسلموا بسلاح الأخلاق. كم أثرت الأخلاق النبوية في جعل التراب تبرى أي ذهبا، وجعلت البعيد قريبا، وجعلت الكافرة مسلمة. النبي ما كلموا في شيء، كان يقول ما حالك يا ثمامة، وكان ثمامة يفهم الرسالة. فما أن وصل إلى أطراف المدينة وغسل واغتسل حتى رجع إلى رسول الله، ثم بعد ذلك طلب منه أن يمدد يده وبايع النبي المصطفى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما يسلم، قصة لطيفة كده على السريع لسيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة كان سيدنا أبو هريرة يقول للحم جزور يخرج لنا من ثمامة أحب لنا من قتله، لأنه لسه الآن الوضع ما هو معروف، هل سوف يقتله النبي، هل سوف يطلقه؟ فكان هو يقول إن أردتم المال أنا أعطيكم المال وتطلقوني، فيقول للحم جزور أحب إلينا من دمه، لأنه يقول إن تقتل تقتل ذا دم. وتعرفون أنه سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا منشغلين بالترقي عن رسول الله وبخدمة رسول الله عن أي أداء أي مهمة أخرى، ولذلك كانت تعتريهم مرات ومرات مراحل من الجوع والعطش والتعب، كانوا لا يبالون بذلك مقابل فرحهم بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اللي جعل سيدنا أبو هريرة يقول لحم جزور أحب لنا من دمه. إن والله لو خرج من المال شيء واشترينا لحم جزور أحب لنا من ذلك الدم. هو سيدنا أبو هريرة يقول كنا بعض الأوقات نأتي نسأل رسول الله في المسألة من العلم لا لشيء إلا لربما يقول لنا رسول الله تفضلوا، يعني ربما يدخلنا عنده البيت يعطينا طعام أو يعطينا شراب، فلذلك كان يقول لحم جزور أحب إلينا من دمه. الشاهد أنه جاء وأسلم، فأطلق النبي تلك المقولة الحظيمة عندما أسلم وتوجه، قال لقد حسن إسلام صاحبكم. حياكم الله، رجعنا لكم. كنا وقفنا عند الشهادة اللي أكرم بها ثمامة، وما فينا واحد في الوجود إلا ويتمنى أن يكون له نصيب من تلك الشهادة، لأنه اللي شهد له بها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لها حسن إسلام صاحبكم. النبي يشهد لثمامة، لذلك سبحان الله ثمامة أعلن ذلك الإعلان للنبي المصطفى وقال له ما كان في الوجود رجل أبغض إلي منك يا رسول الله، صريح، أنا أكلمك باللي في قلبي يا رسول الله، وما لم تكن هناك مدينة أبغض إلي من مدينتك ولا دين أبغض إلي من هذا الدين. الخلق، المعاملة الطيبة، النور إذا شع في القلب يجعل الإنسان يتبدل ويتغير، فأصبح ما هناك رجل في قلب ثمامة أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب مخلوق على الإطلاق في قلب ثمامة هو سيدنا رسول الله، وهو المفروض هذا يكون عندي وعند الكل. ما ينبغي أن نحب أحد من الخلق كما نحب النبي محمد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد النبي المصطفى يكون هو أحب مخلوق في قلبك على الإطلاق، هكذا كان شأن تربية النبي المصطفى. الشاهد تبدلت المعاني في قلب سيدنا ثمامة. سيدنا ثمامة كان هو آتي أصلا لإيش؟ لأداء العمرة، لكن كان يؤدي العمرة على حال الكفر، فبدل الله سبحانه وتعالى حاله ما بين طرفة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال، بيروح لمكة بالكفر أصبح سوف يروح لمكة وعنده إعلان لم يعلنه أحد قبله، عنده أولية فاز بها سيدنا ثمامة. تعرفوا إيش هي؟ يذكر ابن هشام في سيره أنه هو أول من لبى في مكة، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فكانت التلبية لها طعم ولها جمال في ذلك الحرم وفي ذلك المكان، في وقت كانت قريش تغلي من هذا الذي يتجرأ أن يلبي في وسط مكة، فما كان منهم إلا أن قالوا اضربوه. يا ترى هل ضربوه؟ كان بعض العقلاء له ملمح، قال لهم انتبهوا فإن هذا سيد أهل اليمامة، فإن ضربتموه منع عنكم المير، أي يعني الأرزاق. لكنه هو كان في باله هذا الأمر، هو طلب من رسول الله أن يوجهه فتوجه، وجهه رسول الله إلى مكة ودخل مكة وهو ملبي، ما خاف من أحد، ما قال أنا واحد أدخل أمام قوم. ترى جماعة الإيمان لمن يمتلي في القلب الإنسان لا يخاف إلا الرب سبحانه وتعالى، وإحنا محتاجين أن يكون عندنا هذا الإحساس وهذا المعنى وهذا الشعور ألا نخاف من أحد، ويكون دائما في كل أحوالنا خوفنا من الواحد الأحد الحق سبحانه وتعالى. دخل إلى مكة ولبى، هم أن يضربوه، لما عرفوا أنه هو سيد أهل اليمامة توقفوا عن ضربه، هو أعلن لهم الإعلان، هم كانوا يريدون أن يبدأون أمر، هو بدأهم بأمر آخر، قال لهم والله لن تأتيكم حبة حنطة من شعير من اليمامة حتى يأذن رسول الله، ما حيجيكم ولا شيء من عندنا، حأقطع كل الأرزاق اللي حتأتيكم من جهتنا حتى يأذن النبي المصطفى. وفعل فعلته ومنع الأرزاق أن تأتي والقوافل أن تأتي من اليمامة حتى تصل إلى قريش. فهنا ضجت قريش وأرسلوا إلى رسول الله، قالوا يا محمد إنك أنت الذي تأمر بصلة الرحم، الآن عرفت أن النبي يأمر بصلة الرحم، قالوا إنك أنت الذي تأمر بصلة الرحم يا محمد، ولكن رأينا الأمر تغير، فإن هذا منع الميرة عننا ومنع الأرزاق عننا، وبذلك تهلك النساء ويموت الأبناء. فأرسل رسول الله إلى ثمامة أن لا تقطع الميرة عن قريش، فبإذن رسول الله أرجع القوافل وجعلها تسير من اليمامة حتى تصل إلى مكة. كان له ذلك الموقف الذي أبرز فيه معاني العزة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرز فيه كمال الأدب مع النبي. متى ما قال رسول الله نحن نلتزم بما قاله رسول الله. رجع طبعا إلى اليمامة وأخذ يمارس دوره في اليمامة. في أواخر أيام حياة النبي المصطفى برز الخبث في ذلك المكان من عبر مسيلمة. العجيب أن مسيلمة اسمه مسيلمة ابن ثمامة، لكنه ما هو ابن ثمامة، لا، والد اسمه ثمامة، هو كلاهما من بني حنيفة، ولكن شتان ما بين هذا وما بين ذاك، فرق السماء بالأرض. ثمامة من خيرة أصحاب النبي المصطفى، وذلك مسيلمة سماه النبي الكذاب، الكذاب، وهو في أسفل جهنم. الشاهد أنه النبي المصطفى أرسل إلى ثمامة أن امنع هذه الفتنة، فحاول وصاح في قومه: يا قوم، أتتركون عبادتكم للمولى سبحانه وتعالى بإيمانكم بهذا النبي، وتؤمنوا بعد ذلك برجل كذاب؟ أينكم من كلام المولى سبحانه وتعالى وتتأثرون بكلام؟ تعرفوا ايش كان يقول لهم مسيلمة؟ يقول لهم: انا نزل علي قرآن. ايش القرآن هذا؟ يا ضفدع، نقي ما تنقين، لا الشرابة تمنعين ولا الماء تكدرين. كان يضحك عليهم تمام، يقول: تخلطون هذا الكلام وتقارنوه بكلام النبي المصطفى، بكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ما يكون ذلك. فلما أصروا على كفرهم، كانت هناك قافلة على رأسها العلاء بن الحضرمي، أراد طبعا هذا كله بعد وفاة النبي المصطفى. في البداية حذره النبي المصطفى في آخر العمر، ثم بعد ذلك توفى النبي المصطفى وزاد شر مسيلمة، وبدأ الأتباع يكثرون في نجد وفيما حواليها، وبدأت مظاهر الردة تكثر، ومنهم الحطم، وكان كذلك من قبيلة ربيعة. فخرج العلاء بن الحضرمي لقتال الحطم حتى يرجعه لدين الله سبحانه وتعالى أو ينهي تلك الفتنة. وهم في طريقهم خارجين من المدينة إلى البحرين، عبروا بنجد أو باليمامة، فعندما رآهم ثمامة ابن أثال قال: لا جلوس لي بعد ذلك في هذا المكان. ورأى أعداد المرتدين تتزايد، ودعا كل من كانوا يؤمنون بالله وبرسوله إلى أن يخرجوا نصرة للعلاء بن الحضرمي في قتال أولئك المرتدين. خرجوا معاهم، تحقق النصر للمسلمين، توزع السلب، توزعت الغنائم، فأخذ منها خميصة كان يلبسها الحطم. عندما رجع ثمامة في الطريق إلى قومه قالوا: أنت الذي قتلت الحطم؟ قال: لا والله ما أنا قتلته، إنما هذه شملة أو خميصة اشتريتها. قالوا: أبدا ما نصدقك. فما كان منهم إلا أن قتلوا ثمامة، فمات على الإيمان بالله وبرسول الله.
6: إن لحظة واحدة تستغلها في إشغال عقلك وتأمل ما حولك في نفسك وحياتك وأهلك لهو أفضل بكثير من المضي مع ركب الماضين دون فهم ولا استيعاب، خصوصا في تلك المدلولات التي تؤمن بها وتعرف تماما أنها الحق واليقين. هذا ما فعله الصحابي ثمامة بن آثال حين تمسك بموقفه أثناء الردة ولم يتأثر بجموع المتأثرين بمسيلمة الكذاب، فقد كان يعرف تماما أي طريق هو الحق واليقين. لذا إذا اختلف الناس من حولك بفعل متغيرات الزمان ومستجدات العصر وتبعاته، فالصواب أن تتريث ولا تتعجل الانحياز قبل أن تدرك بشكل جيد إلى أي جهة تمضي بك الدنيا. فتغييب العقل والميل مع مستجدات الحياة دون تمعن وتفكير يجعل منك إمعة، ولا يقودك في نهاية المطاف سوى لنتائج وخيمة.
1: الخلاصة حقيقة يعني يكاد الوقت شارف على الانتهاء والمعاني وبعض الأحداث ما استطعنا أن نعطيها حقها، لكن هكذا قصص الصحابة كل واحدة أجمل من الثانية، ويحتاج الواحد منا أن يتعمق ويتأمل فيها أكثر وأكثر. اللي نحب نخرج فيه من الحلقة مجموعة من الفوائد، أولها حديث النبي المصطفى أنزلوا الناس منازلهم، وشفنا كيف أن النبي المصطفى كان يعامل سادات القوم بحسن المعاملة سواء كانوا على الدين أو كانوا على غير ذلك الدين، رجاء أن يسلموا فيما بعد ذلك. الأمر الثاني، حسن الأخلاق أقوى مفتاح يغير قلوب الناس. الخلق يا جماعة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وشفنا كيف أخلاق النبي المصطفى حولت الرجل من كافر إلى مسلم. الأمر الثالث، الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عندما قارن ثمامة لقومه ما بين كلام المولى سبحانه وتعالى والكلام التافه السخيف كلام مسيلمة الكذاب، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم على خير، وأن يثبتنا على هذا الدين كما ثبت سيدنا ثمامة في وقت الردة. اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا ثمامة بن أثال، في كذا صحابي تقرأ قرابة الثلاثة أو يزيدون اسمهم ثمامة، في ثمامة بن بجاد وهو من أهل الكوفة، وكذلك في ثمامة بن عدي وهو والي سيدنا عثمان بن عفان على صنعاء. وعندما مات سيدنا عثمان بن عفان بكى بكاء طويلا من أثر حبه وتعلقه بسيدنا عثمان بن عفان. اللهم اجمعنا بصحابة رسول الله أجمعين.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس بجدة، والعزاء هذا اليوم الجمعة أول العصر في بيت السيد أحمد بن صادق بن محمد العيدروس بمنطقة الرملة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس في جدة، والعزاء هذا اليوم الجمعة أول العصر في بيت السيد أحمد بن صادق بن محمد العيدروس بمنطقة الرملة بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بن سالم بن علي بن عبيد باعوضان، زوجة سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت سالم بن علي بن عبيد باعوضان، زوجة سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات. يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات. يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 770-003-3344، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 772-3-4433. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: الإرشاد الزراعي.
1: الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم. أخي المستمع الكريم، نأتي إلى موضوعنا وهو موضوع المبيدات وأضرارها على الإنسان والبيئة. موضوع الحلقة هذه الطرق الحديثة والبدائل في استخدام المبيدات. طبعا في تقدم علمي رهيب في البلدان المصنعة عن المبيدات، فوجدوا أن المبيدات أكثر خطورة على الإنسان، فلجوا إلى طرق أخرى واستغنوا عن

0: حياتها على بعض الحشاش، فبالتالي تصفة الحشاش يعني معناها إزالة أكبر عدد من الحشرات وقطع دورة حياة الحشرة هذه، وبالتالي تعد خلخلة في نمو الحشرة التي تؤدي إلى تقليل المجموعة الحشرية. النقطة الثالثة الهروب من الإصابة. الهروب من الإصابة يعني معناه التلاعب بالرينج في الوقت، كل محصول له موسم زراعي حوالي 40 يوم أو 30 يوم. فالسابقين وأيضا في الوقت الراهن يتقدموا المزارعين أو المزرعين في الزراعة المبكرة. الزراعة المبكرة لأنه موسم إصابة له موسم معين، والزراعة المتأخرة أيضا تكون الزراعة ضعيفة، فكلما كانت الزراعة قوية وزراعة مبكرة تهرب من إصابة وتطلع محصولك من غير ما تستخدم المبيدات. النقطة الأخرى اللي هي استخدام المصايد الهرمونية. الآن فكروا العلماء في وضع مصايد داخل الحقول، هذه وظيفتها تصطاد أكبر عدد من الذكور والإناث وبالتالي تقل المجموعة الحشرية. أيضا طرق أخرى استخدام المصايد الضوئية، هذه أقل كلفة وممكن يعملها الفلاح في مزرعته، عبارة عن براميل يوضع عليها ديزل ويوضع عليها مصباح كهربائي إذا مصدر كهرباء قريب، أو شعلة، فلما تأتي الحشرة بالليل تصدم بالشعلة تموت، أو تسقط على الديزل الموجود في الحوض يلتصق بالديزل بجناحة وتكون طيران بالنسبة لها ضعيف، وهذه تؤدي إلى قتل أكبر عدد من الحشرات. هذه الطرق كلها متمعة تستخدم بدلا عن الكيماويات. فوجدوا العلماء أن أضرار الكيماويات أضرار بالغ ورهيب جدا، فلجوا لهذه الطرق تستخدم في كثير من بلدان العالم، حتى أنه بعض الخدمات تقدمها الدولة من ضمنها استخدام العدوى الحيوية. إيش كل معنى كلمة عدو حيوي؟ يعني عدو حيوي فيه حشرات تتغذى على حشرات، حشرات نافعة تتغذى على حشرات ضارة. الحشرة النافعة هذه لا تأكل إلا الحشرات، والحشرة الضارة تضرب المحصول، فيربوا أكبر عدد كميات كبيرة من الحشرات النافعة، وعندما ظهور إصابة ينزلوها على الحقول ينشروها في الحقل فتتغذى على الحشرة الضارة. من ضمن هذه الحشرات النافعة اللي هو يقولها صديق الفلاح أبو العيد السمني، هذه عرف الفلاح، عبارة عن حشرة صغيرة زي بحيم الكباس على ظهرها 7 نقاط، بعضها 7 نقاط بعضها 12 نقطة. هذه استخدم لأكل الحشرات الضارة مثل الحلة والمنع البصل، فنشرها في الحقول تتغذى على الحشرات الضارة وبالتالي تستغني عن استخدام المبيدات. أيضا في حشرة أشبه بالجراد يقولها أبو العيد السمني أو فرس النري، حشرات أكبر حجم، هذه أيضا وظيفتها لا تأكل الزرع نهائيا وإنما تأكل الحشرات الضارة. هذه طرق طبعا في بلدان متقدمة، لكن الفلاح يتجنب في الحقول عدم التركيز العالي من المبيدات، لأنه التركيز العالي من المبيدات يقتل الحشرات النافعة ويقتل الحشرات الضارة. فاستخدام المبيدات بالتركيز المنصبه يقتل الحشرات الضارة والنافعة تظل، وبالتالي يكون الاتجاه على رش أو المقاومة على اتجاهين، المبيد يؤدي مفعوله والحشرة النافعة تقوم بأكل الحشرات الضارة. لهذا نوصي الفلاحين والمنتجين عدم المغالاة والمبالغة في استخدام المبيدات بتركيز عالي. هذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم على صاكم وسماعكم، وفقكم الله بما فيه الخير، وشكرا.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: للإنسان ما قدر أن يحفظ سمعه حتى لا يسمع كلام على الناس ولا في الناس، وعينه حتى لا يرى في الناس ما لا يحب، حتى النظر إلى النساء، لأن النساء الحين الحجاب هذا حقه شفاف، تنظر الحرمة الحين عليها ضربع لا له ولا عليه، يكشف عن وجهها كله. فينبغي للإنسان أن لا ينظر ما أمكن. ثم دخول المرأة، وإن كانت مثلا تسمعهم بيت، ينبغي للإنسان أن لا يستدخل المرأة أو يخليها تدخل وهو جالس في مجلس، لأنها حرام. ربكم قال من وراء حجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أزكى لقلوبكم وقلوبهم. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معلم، كان معتكف في المسجد الشريف حقه النبوي، فجاءته صفية زوجته وجلست معه في المسجد مدة، ثم قامت وخرجت، فقام يودعها ويكلمها إيناسا لها، فمر أحد أصحابه عليه وهو يكلمها بالليل خارج المسجد، فلما سلم عليه ورد عليه السلام قال له: يا هذا؟ قال له: لبيك. قال له: إنها صفية. قال له: أفيك أرتاب يا رسول الله؟ أنا بتينا الريبة والتشكيك فيك، تتكلم حرمة بالليل أجنبية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والسلف عندنا كانوا يحافظون أشد المحافظة على هذا، ثلاث خصال، وكان من كريم عاداتهم وخصوصا حضرموت بلادكم أنهم يحجبون البنت في السن الذي تكون البنت قابلة فيه، قبل لا تكون قابلة للتزويج، من سن 9 و11 في مثل هذا السن. ثم إذا حجبوها لا تظهر على أحد دق. قالوا: وكان من عادتهم أنها إذا ظهرت ونهدت حتى النساء الأقارب حقهم عاد يخلونها تشوف حتى يأتي يوم زواجها، فيختار لها أبوها وأمها الكفؤ المناسب الذي سوف يرعاها ويرعى مصلحتها ويعاملها بالإحسان. فإذا اختار لها هذا قالوا: أول ما تكون عينها على زوجها قبل أحد يشوفها ذلك. فإذا كانت عينها على زوجها شوفه السعادة الكبيرة، قد يكون ما فيه نظر، وقد يكون أسن منها، وقد يكون مثلا حاله ضعيف، لكنهم أهلها ينظرون لها المصلحة الدينية والدنيوية، وهي ترى السعادة في تلك المصلحة. جاء الزمان كانت القضية على العكس، يخرج من البنات والحياة والمروءة اللي كان موجود فيهم سابقا رفع في هذا الزمان. ثم إذا جاء وقت الزوج، وقت الزواج حقها تختاره بنفسها، وهي لا تدرك ما وراء الستار، قايتها تشوف وجه، تشوفه يعجبها ناعم ولا صقيل ولا دهين ولا جميل ولا شيء، تقول له: ما أنا بغيتها. وهي ما تدري هل أخلاقه زين، هل معاملته زينة، هل ديانته زينة، هل رعايته زينة، هل حرصه عليها وعلى أولادها حسن. لا، المقصود أنها يعجبها هذا النظر وتقول: أني بزوجوني ما بغيت إلا هذا. هذا من بلاء الزمان هذا اللي جاء.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على ما يكرم به من التهيئة والتزود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأزل والدوام والبقاء والتفرد، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم عابد للرحمن لوجهه يقصد. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الخصوصية وعلى من اتبعه بإحسان وصدق نية وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أسنى ذر القربية وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل للناس في الحياة ما يقتضي نيلهم الفوز الأكبر إذا استقاموا عليه وأحسنوا التعامل معه، كما أنه يصادفهم ويكتنفهم أيضا في هذه الحياة ما إذا مالوا إليه وآثروه أكسبهم ذل وهوان الأبد والعذاب المخلد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك شأن التعامل مع الأموال والزاد والمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وما إلى ذلك، فإن القائم فيها بتقوى الحق جل جلاله واجتناب ما حرم جدير بأن يرتقي الدرجة ويدرك المقام الأفخم، وأن الذي لا يبالي في الوقوع في الآثام ولا يبالي ما اكتسب أو أكل أو شرب أو سكن من حلال أو حرام جدير بأن يذل ويخزى يوم يبعث الأنام. فكان للنيات أولا ثم للتعاملات بحسب الأحكام الشرعية ثانيا ثم للإنفاق والبذل مع ما يكون فيه من دافع ونية ثالثا، يقوم على ذلك هذه الثلاثة الأشياء والأحوال اعتبار نيل السعادة والسلامة من موجبات الخزي والندامة أو عكس ذلك، فيجب أن تتحرر النية. ومن ذلك ما ذكر الإمام الغزالي في المسافر لحج بيت الله الحرام، وأنه كما يلزمه أن يتورع ولا ينفق ولا يتزود إلا بالحلال، فكذلك مهما أمكنه وتيسر له أن يستزيد من الحلال ما به ينفق على من حواليه ويوسع، فذلك من بر الحج ومن مرضات الله تبارك وتعالى. وكان في سيرة أحد صلحاء الأمة الإمام عبد الله بن المبارك عليه الرضوان أنه يكتسب من المال الحلال ويجتهد أن يجمع الكثير منه فيحسن إنفاقه في سبيل الله جل جلاله، وكثيرا ما يقصد الصلحاء الفقراء والعلماء الفقراء، وخصوصا منهم المزكين المربين الذين تنتشر بهم أنوار الصلة الخاصة بالله تعالى في القلوب معرفة وفي الأرواح محبة وفي الأسرار مشاهدة. فكان ينفق عليهم، فإذا جاء السنة التي يرتب فيها الحج أرسل إلى مثل هذه الأصناف إن عازمون على الحج، فما تيسر لكم من المال إذا رغبتم في الحج احضروه وما بقي فنكمله لكم. فكان كل يبعث إليه بما تيسر له من قليل وكثير، وأكثره دون الكلفة وما يحتاج إليه في الصرف، فيعلم لكل واحد هذا لفلان وهذا لفلان، فيجعل لكل واحد كيسا مخصوصا وسرة يجعل فيها ما جاء به ويكتب عليه اسمه، ويقول لهم استعدوا، فيهيئ لهم الرواحل والزاد والنفقة ويذهبون. وإذا جاءوا المدينة المنورة خاطب كل واحد منهم ما تحتاجه من طرف المدينة لأهلك ولدك وقرابتك إذا رجعت إليهم وجيرانك، يقول أحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، يأخذها له ويجيبها له. فإذا جاءوا إلى مكة وأكملوا الحج يقول لكل واحد منهم ما تحتاج من طرف مكة هدية لأقاربك وأولادك وجماعتك هناك وأصحابك، يقول أحتاج كذا كذا كذا، فيجمع لهم يعطي كل يجهز لكل واحد كل ما يحتاج ويطلبه. فإذا عادوا أرسل قبل أن يصل إلى البلد كما كانت عادة المسلمين يتلقون الحجاج إذا جاءوا من أي كل بلدة ويودعونهم عند الذهاب، ويبقى الناس الذين يذهبون فرحا والذين لا يستطيعون حسرة والأشواق منبعثة، ثم يستقبلونهم ليستغفروا لهم، فيقدمهم قبل مدة ويقول يكون وصولهم في يوم كذا، ويرسلهم إلى ديارهم ويقولون مروا العمال يصلحوا ديارهم ويجهزوها لهم إذا جاءوا، إذا محتاجة من ترميم وتزيين حتى يصلوا ديارهم مهيئة، ويصلون ويخرجوا أهل البلد يتلقونهم. فإذا دخلوا وجدوا البيوت مصلحة ومرتبة، ثم يجمعهم في يوم ويقول تعالوا نرى الحساب، ويجمعهم ويكرمهم، ثم يأتي بالصور كما هي بأسمائها ويرد لكل واحد حقه الذي سلمه، ويقول قد سددت عنكم كلفة أسفاركم وهداياكم قد كملت، ويرد لكل ما سلمه عليه رضوان الله. والسنة الثانية يتفرغ مع العلماء للتعليم والاستزادة من العلم والتزكية، والسنة الثالثة يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يعودوا في السنة الرابعة إلى الحج، والسنة الخامسة إلى العلم، والسنة السادسة إلى الجهاد، ثم يرجع في السنة السابعة إلى الحج. وهكذا رتب حياته سنة للحج وسنة للجهاد وسنة للعلم عليه رضوان الله تعالى. وكان يقول في تجارته لولا فلان وفلان، يذكر كابر من أهل التعليم والتربية، ما اتجرت ولا بتجر بش، ولكن من أجل هؤلاء لأنهم يحمون دين الله ويحفظون على الأمة إسرار الصلة بالله، فأنا من أجلهم أتجر ليواصلوا عملهم وشغلهم في هذا المضمار عليه الرضوان. ومما اتفق له في سنة من السنين وقد أعد نفقة كبيرة للحج، أن وجد امرأة على قمامة تقطع لحما من ميتة، فقال يا هذه تقول لا يجوز أكل من ميتة. ولما كرر كلام التفت قالت له قد أبيحت لنا. ها كيف؟ قالت شرفنا على الموت معي أطفال بنات في المكان الفلاني وما عندنا شيء، وإنما أخذ مقدار ما يسد رمقهم. وأنت من وجدها منتسبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن حرم عليك هذا، خلاص الآن أنت غنية، هذا المال كله اللي عددناه هذه السنة للحج هو لك، وهذا حرام عليك أن أخرج. تركيه، تركته وذهب إلى البيت، أعطاها الفرس والما عليه من النفقة التي عدها للحج وقال هذه لكم. ثم قال لأصحاب أني استخرت الله هذه السنة ما أذهب إلى الحج، فمن يرد يذهب يذهب. فذهب جماعة من أهل بلدين من المقتدرين إلى الحج، وفي يوم مقدمهم خرج يستقبلهم مع المهنئين لهم برجوع الطالبين الاستغفار، فجعل كل مصافح واحد منهم وقالوا حج مبرور، قالوا أنت إذا حج مبرور، قالوا لا أنا ما حجيت هذا، قال ها كنت معنا في عرفة، كنت معنا في منى مزدلفة، كيف تقول ما حجيت؟ تعجب منه. الثاني الثالث كلهم يقولوا له أنت كذلك، فعجب راح نام، فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أهني الحجاج وصار يهنوني وأنا ما حججت هذا العام. تبسم ثم قال له ما تذكر ما فعلت مع ابنتنا؟ قال الفقيرة، قال فإن عملك عرض علي، فإني سألت الله أن يحج عنك ملك على صورتك كل عام إلى يوم القيامة بما فعلت مع هذه المرأة. انتبه ونحل الإشكال عنده وتعجب، وملك يحج عنه، وحج الملك مبرور وما هو طول عمره ده إلا إلى يوم القيامة يحج الملك عنه، بسبب أن هذا الفعل والنفقة وقعت موقع رضي الحق تعالى بها، وكانت منزلة عند الله وعند رسوله. فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، وإن جاء هذه المرة من هذه الشدة وتحويلها من الفقيرة إلى غنية معها كفايتها وأولادها، سأل الله له هذا السؤال. فقال رأوا الملك اللي على صورتك، فهم لهذا يهنئونك عليهم، فأرد الله تعالى أن يبلغوا ذلك، فظهر الملك على الجماعة هؤلاء الذين من بلده وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند الكعبة وشافوه، وإنما على صورة هذا الملك. فهذا شؤون كيفية الإنفاق وفيما ينفق. وإذا كان بسقي كلبين رحم الله تعالى بغيا من بغايا بني إسرائيل وغفر لها كلب، فكيف بإنفاق على محبوب مقرب عند الله تعالى؟ والرجل لما اشتد عليه العطش، في رواية أنها امرأة اشتد العطش خرج ماشي دلو للبير، خرج يتسلق حتى وصل إلى الماء فشرب، طلع لما طلع إذا كلب يلهث وحوالي الندوة، عرف أنه عطشان، قال أصابه من العطش مثل الذي أصابني. هذا من بني إسرائيل يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فنزع الخف من رجله وخرج إلى البير وملأ الخف ماء وطلع يتسلق وسقى الكلب فغفر الله له، أدخله الجنة بسبب سقيه للكلب رحمة الله. لا إله إلا الله. قال الإمام توسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق بلا تقتير ولا إسراف. في ميزان قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفيما جاء أيضا في السنة الغراء أن من أن إطعام الطعام ولين الكلام من بر الحج، من بر الحج يطعم من حواليه ولين الكلام يخدمهم، هذا من بر الحج، يكون حج مبرور من كمال بر الحج. وهكذا كان يفعل الصالحون. قال: هذا الثالث من الآداب الباطنة، رزقنا الله حسن الأدب في جميع شؤوننا. والرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي قراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والرفث كل لغو وفحش من الكلام، وكل ما يستحي من قول أرباب المروءات والحياء من الله فهو رفث، فتركه من مقاصد الحج ليتنمى هذا الخلق في الحاج فلا يعود إلى الرفث طول عمره. وإن الذين ينتقون أطايب الكلام يهيئ لهم الملك العلام درجات في دار السلام. ممكن ينطقون أطيب الكلام. وهكذا جاء في الحديث: العذاب شديد لمن كان يقصد الكلمة الخبيثة وينطق بها ويتكلم بها، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عكس هؤلاء. قال تعالى: آمر النبي أن يبلغنا ويأمرنا، بقول لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن، دوروا للأحسن، حتى في حسنة وأحسن قل طلع إلى الأحسن، وقل لعبادي يقول: إن الشيطان ينزغ بينهم من خلال عدم التثبت في الكلام، يجي نزغ الشيطان ويغر الصدور على بعض البعض، وتجي الأفكار وتجي الوساوس، بس نزغة القول. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا لنا هذا الأمر الرباني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليصمت. نعم. ففي الكف عن الرفث خير كثير. وهكذا كان يتعجب بعضهم في حسن ألفاظ سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما يتكلم حتى بأمر عادي، كان أهل الحياء الكبير يستحي منه ويستحي منه. متى خرجت له مرة بثرة في إبطه، فجاءوا يسألونه وهم يتعمدون يشوفونه كيف يتكلم، قلوا: من أين خرجت لك هذه البثرة؟ قال: من باطن اليد. ما استحسن يقول من إبطي، قال: من باطن اليد. سمعت. وهكذا تعجب بعض أهل العقل والتقوى، جاء وناس على النار يتدفون في أيام الشتاء مرة، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء. لو كان أبله ما يعرف يزن الكلام بيقول يا أهل النار. السلام عليكم يا أهل الضوء. وهكذا ولذا تجد أطيب القول قول الرحمن، ثم قول الرسل وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. واستفسرته كما جاء عندنا في الصحيح المرأة في كيفية غسلها من الحيض، قال له: ثم خذي فرصة من مسكي فتتبعي بها أثر الدم. قالت: كيف أتتبع بأثر الدم؟ فأشاح بوجهه، قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ ما قال تتبع أثر الدم، قال: فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فأشاح بوجهه وقال: سبحان الله، تطهري بها. فأمسكتها أم المؤمنين، قال تعالي معناه كذا كذا كذا كذا، وهو ما أراد ينطق بهذه الكلمة أمام المرأة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما يقول بها تتبعي أثر الدم، قال فتطهري بها. لما كررت قالت كيف أتطهر بها، أشاح بوجهه الشريف وقال سبحان الله تطهري بها، فامسكتها أم المؤمنين وعلمها وخبرتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان يمشي في الطريق سيدنا عيسى بن مريم اعترض خنزير وقف قال مر بسلام، قالوا هذا القول الرقيق والكلام خنزير، قال أكره أن أعود لساني كلام سوء ما أتكلم إلا حتى مع خنزير، مر بسلام يقول عليه صلوات الله. ولقيه مرة بعض السفهاء فأخذ يسب سيدنا عيسى مع جماعة من الحواريين، فرفع يديه سيدنا عيسى يدعو له، فسبه ثاني مرة فرفع يديه دعا له ثاني مرة وثالث مرة، ودول تعجبون قال يا روح الله هذا ما يمدحك ولا يثني عليك، هذا يسبك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده، نيسى قال كل ينفق مما عنده، ليش عند النبي إلا كل خير، ما عنده سب ولا شتم، يدعو له هكذا. قال والفسوق كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والجدال المبالغ في الخصومة والمماراة. قال وقد جعل رسول الله طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج، سمعت. ولذا يقول في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكان ذكرنا بهذا الحديث في بعض الحجات حبيب عمر بن زين عديد عليه رحمة الله تعالى، في يوم منى لما جينا جلسنا نتذاكر فقال يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق بقى خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فمعنى الحبيب يحيى بن أحمد العيدروس سيد علي بن الفقيه جماعة في الخبرة والزمرة اللي كنا في الحج، ها من شكر مسهيل وغيرهم من العلماء سبحان، فكانوا يخشعون ويخضعون ويبكون ويخافون. وهكذا من أراد يحج فليختار رفقة طيبة صالحة مباركة يذكرونه ويعينونه. لا إله إلا الله. ولكن هذا قبل أكثر من 40 سنة. لا إله إلا الله. يقول ويلزم حسن الخلق وهو احتمال الأذى، وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف عن حقيقة الأخلاق. خيرهم الذي لا يغضب ولا يستفز شيء ويخدم أصحابه ويساعد مكاني، يقول لهم في سفرهم الحبيب محمد بن هادي السقف كن على متاع أخيك أحرص منك على متاعك، حفظ متاعك وكن أحرص منك على متاعك متاع أخيك، حفظه وانتبه له. فهذه حق الرفقة في السفر. لا إله إلا الله. وهكذا يقول هذا السالحين لما ما شاء في القرون الأولى مع التابعين يقول له يسافر هو، يقول له قولوا على أن الإمارة لأحدنا إذا كنت في سفر فأمر واحد، قال مرحبا الإمارة لك أنت، هل تأخذ أنت؟ قال لا لك أنت، قال مرحبا. قال صار يخدمنا ود الأمير في السفر حتى غادفنا مطر، قال حمل الكساء وقام يظللنا، قلت له اجلس، قال أنا أميرك ولا أنت أمير؟ قال أنا ما بتذل وقرب يقول له انا بقى، يقول له انا الامير انا قرب. قال فتمنيت ان ملت كل شيء. ما قلت له أنت الأمير وقعدي كذا كذا. لما قلت له أنت الأمير ما عاد خلانا صلح شيء وهو يخدمنا ويقوم معي ويمردنا. فيا نعم الأمراء ويا نعم المسافرين عليهم رضوان الله. فهكذا شؤون الأسفار التي تسفر عن أخلاق الرجال. يقول سيدنا الإمام الغزالي: والخامس في الآداب أن يحج ماشيا إن قدر. لا إله إلا الله. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا. هذا قريب من مكة من هناك إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى أن يرجع إلى مكة. حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة. كل حسنة مثل حسنات الحرم 700 حسنة، والحسنة 100,000. صار كم دحين؟ صار كل خطوة يأخذ فيها 7 مليون، 7 مليون حسنة. أنا 700، وكل واحدة من 700 100,000. لا إله إلا الله. وحصل له 7 مليون في كل خطوة. كل واحدة من هذه الحسنات لها نعيم آخر في الآخرة غير نعيم الأخرى، ولذة غير لذة الأخرى. لا إله إلا الله. وكان في هذا القرن الذي مضى هنا يذهب إلى الحج من من من حضرموت حجاج مشاه، يمشي على رجله ويرجع على رجله، شهرين ذهب وشهرين رجوع. ومنهم من حج 10 مرات ماشين، ومنهم من حج 20، ومنهم من حج 30 حجة على قدميه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وواحد منهم اللي حج 30 حجة عدو كان عدوته يمشي حافي، ما يستعمل، ما يحب يستعمل النعال ونفسه. ويذهب إلى مكة ويرجع حافيا. سبحان الله. وهكذا بعضهم من تعز كان إلى قدو شايب كبير ويحج كل سنة على رجله إلى قبل سنين ما هي بعيدة. لا إله إلا الله. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرام. قال ما حسنات الحرام؟ قال بكل حسنة 100,000، بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه الحاكم بن مستدرك والطبراني في الأوسط. وهكذا قال للذي جاء يسأله، أراد يسأله عن إحرامه وعن طوافه وماله فيه وعن وقوفه وعن حلاقته في الفل. فلما جاء قال إن شئت تسألني وإن شئت أخبرتك. قال خبرني يا رسول الله. قال جيت تسألني عن مشيك وما لك في وحرامك وعن طوافك. قال نعم أنا عن هذا جيت أسألك، ما كل الذي في بالي أخبر. قال بعد لما ذكر له قال وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام. كم عدد شعر رأسه؟ 10، 20، 30، 200، 300، ما شاء الله. بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام. والله ضعف لمن يشاء. قال بعض العلماء الركوب أفضل للإنفاق، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقرب إلى تمام حجه. وينبغي أن يفصل. قال من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف يؤدي إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل. والله أعلم. هكذا فأمامنا في خلال الحياة كثير من الشؤون والنيات والمقاصد والإرادات والرغبات والمعاملات والأخلاق، منها ما يرفعنا إلى أعلى عليين، ومنها ما يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين. والحق يرقب الجميع وما نووا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين معنا وإلى السامعين والمشاهدين وإلى حجاج بيتك وزائر نبيك، واملأ القلوب بنور الإيمان واليقين والأداب، وارفعنا إلى علي الرتب، واجعل لنا شريف المنقلب وحسن المنقلب والعاقبة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انظر إلينا واعف عنا، وقبل حجاج بيتك وأشركنا في دعائهم وطوافهم ووقوفهم وعكوفهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وزائر نبيك صلى الله عليه وسلم، وردهم أجمعين سالمين إلى ديارهم آمنين مطمئنين مقبولين برحمتك، وافتح بهم أبواب الفرج لنا وللمسلمين في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب ونائب عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يحسن الإنفاق في سبيلك على الوجه الأرضى لك، وفي من يسارع في مرضاتك ويبذل وسعه في طاعاتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا اللهم كمال الإنابة إليك وترك الرفوث والرفث والفسوق والجدال في جميع الأيام والليالي، حتى تتنقى صحيفنا من كل ذلك سالكين أشرف المسالك، فننال المنزلة عندك يا ملك الممالك يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، وأعذنا من جميع الزيغ والمهالك، واجعل لنا نصيبا وافرا من خير هذه الأيام والليالي وليالي العشر، خصنا بأوفى نورها وبركتها وسرها وخيرها وثوابها، ونيل المنزلة لديك فيها يا الله يا أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس بجدة، والعزاء هذا اليوم الجمعة أول العصر في بيت السيد أحمد بن صادق بن محمد العيدروس بمنطقة الرملة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس في جدة، والعزاء هذا اليوم الجمعة أول العصر في بيت السيد أحمد بن صادق بن محمد العيدروس بمنطقة الرملة بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت سالم بن علي بن عبيد باعوضان، زوجة سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبلي نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها مريم بنت سالم بن علي بن عبيد باعوضان، زوجة سالم بن كرامة بن عبيد صبيح، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبلي نجدي جامع الإيمان بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بترين للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات، يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 77-00-233-44، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-222-344-33. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غداً.

ضلاله. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الرزق وسعة في الرزق وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى.

استغفر الله تقارب وتراصي يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلا والبحلى والقحط والحمى والجدب والجور والظلم والأمراض والأسقام والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. وأنجي اللهم المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين واحفظهم واكلأهم وصنهم ورعهم وعافنا واعف عنهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى واصرف وادفع وأبعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمذين والمعتدين والغاصبين والمفترين والساحرين ومن أراد بنا سوءا عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: لا إله إلا شريك له صح صح. الحمد لله رب العالمين، اللهم
1: صل وسلم على
0: سيدنا. الحمد لله رب العالمين،
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك.

والمرض والألم صلى الله عليه، جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه، يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل
على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك دكني
كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت، على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية.

صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. صلاة تكون لك رضا ولحق يدا واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخوانه من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء واعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته.

علي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت ومل ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحق أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخوانه من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك.

يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

0: اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ذكرتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.

تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا

0: نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم أصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الأصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة أسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بين

سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لمح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين أكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك أبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني الباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
1: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحبيب.

0: أراك متعجلا يا أبا معبد، إلى أين أنت ذاهب؟
1: أنا لاحق به، لاحق به.
0: لم نفهم يا أبا معبد، من تقصد؟
1: الرجل المبارك، الرجل المبارك.
0: ومن يكون هذا الرجل؟
1: الرجل الذي نزل بخيمتنا.
0: يا أبا معبد، نحن لم نعرف بعد من الرجل، ما قصتك؟
1: لقد وقف على خيمتنا 3 رجال فسألوا زوجتي لحما وتمرا يشترونه.
0: وماذا بعد؟
1: لم يكن بالخيمة شيء.
0: ثم ماذا؟
1: نظر رجل منهم إلى شاة ضعيفة هزيلة ليس بها قطرة لبن، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد والتعب. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟
0: عجبا، كيف يراها بهذا الحال ويطلب حلبها؟
1: نعم، هذا ما تعجبت منه زوجتي أيضا.
0: فماذا قالت له؟
1: قالت له: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها ثم مسح ضرعها بيده فدرت لبنا كثيرا.
0: درت لبنا كثيرا؟
1: نعم، درت لبنا كثيرا. فحلب حتى امتلأ الإناء، فسقى زوجتي ثم سقى أصحابه ثم شرب.
0: وماذا بعد؟
1: بعد ذلك جلسوا ليرتاحوا في الخيمة قليلا، ثم أخذ الإناء مرة أخرى فحلب ثانية حتى ملأه، ثم غادر الخيمة وتركه عندها.
0: هذا والله أمر عجب.
1: عندما رجعت رأيت في الخيمة لبنا فتعجبت وقلت: من أين لنا هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاة عازب ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا إنه مر بنا رجل مبارك. فقلت لها: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل، لا نزر ولا هذر.
0: لماذا سكت يا أبا معبد؟ أكمل، أكمل.
1: قالت: كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، ربعة لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه. إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند.
0: والله لم أسمع نعتا كنعته ولا وصفا كوصفه.
1: نعم، تعشقه من سماع وصفه، فكيف لو رأيته؟
0: وهل عرفت هذا الرجل؟
1: نعم، هو والله صاحب قريش، ولو كنت وافقته لالتمست صحبته. وها أنا ذاهب الآن وزوجتي إليه. عفوا، أنا أستأذنك، لا أريد أن أتأخر، سأذهب.
0: لا بأس، تفضل يا أبا معبد، تفضل.
2: أبي، لقد شدني وصف هذا الرجل.
0: حقا بني؟
2: نعم، إن وصفه يأسر العقول والقلوب.
0: صدقت يا بني، إن وصفه يأسر العقول والقلوب.
2: لقد حفظت يا أبي بعض ما قال، لكن لم أفهم بعضه.
0: حفظته؟
2: نعم.
0: إذن أعد علي ما حفظت.
2: قال: رأيت رجلا طاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق. ما معنى أبلج الوجه يا أبي؟
0: أي أنه مشرق الوجه يا بني.
2: قال: لم تعبه
0: فجلة، هو مستوي البطن، ولم تزريه صعلة، أي أنه معتدل الرأس.
2: وسيم قسيم.
0: نعم يا بني، جميل حسن.
2: ثم قال: في عينيه
0: دعج، شدة سواد العين، وفي أشفاره وطف، أي شعر أجفانه طويل، وفي صوته
2: صهل.
0: نعم يا بني، أي صلابة وحدة، وفي عنقه سطع، أي ارتفاع وطول، وفي لحيته كثافة. أزج، معناه أن حاجبه طويل متقوس. أقرن، أي متصل الحاجبين.
2: لحظة يا أبي، أنا سأكمل.
0: أسمعني يا بني.
2: قال: إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما علاه البهاء. أجمل الناس وبهاهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر. ما معنى لا نزر ولا هذر يا أبي؟
0: أي أنه يتكلم بجوامع الكلم.
2: قال: كأن منطقه خرزات نظم ينحدر. ربعة، لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر.
0: أي ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
2: غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. ثم قال:
0: محفود، أي أن له أصحابا يبادرون إلى طاعته. محشود، يحتشد الناس حوله. لا عابس ولا مفند، أي لا يقابل أحدا في وجهه بما يكره.
2: أي رجل هذا؟ وأي وصف هذا؟ أبي، أريد أن أنظر إلى هذا الرجل.
0: وأنا كذلك يا بني، دعنا نذهب إليه. هيا هيا.

0: أهلا بك في مدينة رسول الله، حللت أهلا ونزلت سهلا.
1: ما أجمل هذه المدينة، إنها مباركة مثل صاحبها، طيبة مثل ساكنها.
2: أبي، أنا أشعر بطمأنينة لم أشعر بها من قبل.
1: صدقت يا بني، إننا في أرض مباركة بجوار رجل مبارك. ولكن قل لي يا أخي، ماذا يحمل هؤلاء الأطفال ومن أين يأتون؟
0: إنهم غلمان المدينة، يحملون الماء إلى رسول الله بعد صلاة الفجر ليغمس يده فيه، ثم يعودون به إلى بيوتهم.
1: ولكن الجو بارد والماء أيضا بارد.
0: إنهم يلتمسون بركته وهو يجبر بخواطرهم.
1: صلى عليك الله يا رسول الله، بوركت تلك اليد، وبورك صاحبها، وبورك أهل هذه المحبة. والله إن الشوق لا يزداد إلى هذا الرجل. أي محبة تلك التي يعيشها أصحابه، وأي رجل هو؟
2: أبي، لا نستطيع الانتظار أكثر، هيا لنذهب إلى رسول الله.
1: صدقت يا بني، صدقت، خذنا إلى رسول الله.
0: هيا بنا، هيا.

0: أهلا بك يا أخي، أهلا بك، انتظرتك طويلا، قد أطلت علينا الغيبة، فأين كنت؟
1: كنت مع رسول الله.
0: نعم، سمعت أنك أسلمت.
1: نعم، وأنت ألم تسلم بعد؟
0: والله إني أتلقف أخبار هذا الرجل من كل من أقابله، ولقد بدأ قلبي يطاوعني للإيمان به، لكن لا زال في النفس شيء.
1: لو كلفت نفسك وذهبت إليه لزال عنك كل شك.
0: أخي، حدثني أنت بما رأيت.
1: رأيت أخلاقا تأسر اللب والعقل، رأيت الصدق والأمانة، رأيت الإيثار والبر، رأيت الرحمة والعطف والحنان، رأيت التواضع، رأيت جمالا لا يوصف، ورأيت أصحابا يعشقون هذا الجمال. رأيتهم لا يحدون النظر في وجهه تعظيما، ورأيتهم لا يطيقون فراقه. رأيت المحبة تفيض من قلوبهم على جوارحهم، ورأيت جوارحهم تصرخ شوقا له. رأيتهم يقتتلون على وضوئه، بل على شعره وأظفاره. رأيتهم يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم تبركا به. ورأيتهم يأتون بصبيانهم إلى رسول الله ليحنكهم بتمر مخلوط بريقه. شربوا دمه، سلتوا العرق من جسده ليخلطوا به طيبهم. طلبوا منه أن يصلي في بيوتهم ليكون موضع صلاته مصلى لهم، بل قصدوا الأماكن التي كان يصلي فيها فصلوا فيها. إن حبه يحركهم في كل تفاصيل حياتهم. وبعد كل ما سمعت، ألم يلهب كل هذا الوحيد؟

0: خضار وفائدة.
1: الباذنجان أو الباذنجان أو الباذنجان أو الأنبة، اسمه العلمي سولانوم ميلوجينا، أحد أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة. له أشكال وألوان عديدة، وأيا كان نوعه أو لونه فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة. يحتوي الباذنجان على أحد أقوى مضادات الأكسدة، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين جيم وفيتامين با 6، مما يجعله خافضا للكوليسترول في الدم ومحافظا على صحة القلب والشرايين وعلى مستوى ضغط الدم. وهذا ما أكدته Today's Dietitian في نتائج دراسة صدرت عام 2014، إذ تبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 3 حصص أسبوعيا من الباذنجان كان خطر إصابتهم بأمراض القلب أقل بنسبة 34 ممن تناولوا أقل. كما يعد الباذنجان مكافحا قويا ضد الميكروبات والفيروسات والمواد المسرطنة، ومحفزا كبيرا لعمل الإنزيمات وإزالة السموم من الخلايا. ويحتوي الباذنجان على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب باذنجان مطبوخ مقطع فيه 13 سعرة حرارية فقط، وهو غني بالألياف ولا يحتوي على دهون، مما يجعله مفيدا للحميات الغذائية والتخلص من السمنة. ويحتوي قشر الباذنجان أيضا على أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي خلايا الدماغ وتسهل عملية تدفق الدم وتعزيز الذاكرة والوقاية من الإصابة بالاضطرابات العقلية المرتبطة بالتقدم في السن مثل الزهايمر. ولأن الباذنجان غني بالألياف الغذائية، لذا فهو يعزز عملية الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك، كما يساعد على الحصول على بشرة صحية وشعر صحي، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والمياه، وبالتالي يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها ويحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

أهلا وسهلا بالذي حضروا ويسعد من حضر. ضيوفنا قد شرفوا لحضور أعظم احتفال في حفل ميلاد النبي المصطفى صفوة مضر، تزيد ساعات الفرح والحسن يظهر والجمال.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا بالكفر. هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة الأولى ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ الجواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس لا، وفي مقدمتهم العلماء والدعاة، يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال هذا كفر ولو كان كفر، يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه قل له يا أخي، أنت بهذا الذي فعلت وبهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، وقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريت من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بينحكى بده يكون فيه حكمة، وده يكون فيه يعني الهدف، مو أنه فش قلبي فيه، الهدف أنه اسحبه للهداية. نعم، إن رأيت منكر ثاني، كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم فأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بيدي الله، لكن ما راح أستطيع. ما دام ما راح أستطيع، بكون أنا شو سويت؟ زدت البلة مثل ما بيقول العوام طين. نعم، فإذا علي أن أنهى عن المنكر بلساني. وكم من لسان فعل ما لم تفعله الأيدي، علم ذلك من علم وجاهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان إنسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء إنكاره مغنما، مكانة، مالا، مدحا، ثناء، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحال ما لا تفعله الأيدي والوسائل المادية الأخرى. نعم،
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. سأل نحوي تلميذه وكان مغموما: كيف الحال؟ فأجاب التلميذ: إن كانت الحال التي تسأل عنها هي الحال التي علمتنيها فهي منصوبة، أما حالي فمكسورة. وفي الغد سأله: يا تلميذي العزيز، ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب التلميذ: هي اليوم مرفوعة، أي ذهب الغم. فقال النحوي: لم تعد بهذا حالا. فأجاب التلميذ: بل هي حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع. فدهش النحوي وقال: أنت أنحى مني والله. قيل لرجل كان يكثر اللحن في كلامه: لو كنت شككت في إعراب حرف تخلصت منه إلى غيره. فلقي رجلا كان مشهورا بالنحو، فأراد أن يسأله عن أخيه، وخشي أن يلحن في مخاطبته، فقال له: هل أخاك، أخيك، أخوك هنا؟ فرد عليه النحوي: لا، لو، لي، فوالله لو لحنت عندي لكان أفضل. وقع نحوي في كنيف، فجاء كناس ليخرجه، فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا. فقال النحوي: اطلب لي حبلا دقيقا، وشدني شدا وثيقا، وجذبني جذبا رقيقا. فقال له الكناس: ابصق في وجهي إن أخرجتك منه. ثم تركه وانصرف. يحكى أن أعربيا صاد قطا ولم يكن يعرف أنه قط. سأله الأول: ما هذا السنور؟ وسأله الثاني: ما هذا القط؟ وسأله الثالث: ما هذا الهر؟ وسأله الرابع: ما هذا الحيطل؟ فمن الأعربي نفسه بأنه سيجني من ورائه ربحا طائلا. ولما خاب أمله نظر إلى القط وقال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه. حكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: فلما قلت أنت بحماره؟ فقال الرجل: أنا جررته بالباء. فرد عليه بقوله: فلما تجر باؤك وبائي لا تجر؟ فقال الرجل: ليتني مت قبل أن ألتقي به. سأل مدرس نحو تلميذا يكره الإعراب: أعرب. وفجأة عطس عطستين متتاليتين. فأجاب التلميذ قائلا: العطسة الأولى مبتدأ، والعطسة الثانية خبر. قال نحوي لصاحب بطيخ: بكم تلك البطيختان اللتان بجانبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان؟ أجاب البائع: بضربتان ولكمتان وصفعتان الآن. قال أبو زيد للخليل بن أحمد الفراهيدي: لما قالوا في تصغير واصل ويصل ولم يقولوا وويصل؟ فقال الخليل: كرهوا أن يشبه كلامهم بنباح الكلاب. جاء رجل إلى أحد النحويين فسأله: الظبي معرفة أم نكرة؟ فقال: إذا كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان يسرح في الصحراء فهو نكرة. فقال له الرجل: أحسنت، ما في الدنيا أعلم منك بالنحو. قال أحد النحاة: رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس، يقول: ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا. فقال له: يا هذا، علام نصبت ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا، لما لم ترفعه؟ فقال الرجل: بفعل أمر تقديره ارحموا، أي ارحموا ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: الخادمة لا بأس تكنس وتطبخ وتلقي أي حاجة، لكن الولد لا، الولد هذا رأس مالي، لأن العدي هذه ما تدوم، المال ما يدوم، شوية تأشيرة من ناو ناو وخرجت من هذه النعمة. لا، نحن ما نريد هذا، نريد هذا الولد يكون قرة عين، هذه من ناحية. ثم نحن مسؤولين أمام الله عن إيش؟ عن تربية هذا الولد، كيف علمته، كيف ربيته، كيف قال له أنا والله جبت له خدامة كافرة، طلع الولد ما يعرف ربه ولا يعرف رسول الله ولا يعرف أي شيء، والأم ما هي فاضية له إلا اللي يقولها الصبح الصبح كيف بيت الولد كهده، تطرح له قبل هنا وقبل هنا وخلصت. هذا الحنان حقها، فين النهر، النهر اللي هو من الحنان من المحبة من الرحمة اللي طرحها ربي في قلبها، ما هي بغت بر من الولد، بغت الجنة تحت أقدام الأمهات. الأم ذي ما ربت ولا لقت شيء، هكذا بس حصلت ولد جاهز، يعني عاملته معاملة الثوب تخيط برا والطبخ تجيبه من برا ومدري ايش يجيبه من برا، وبعدين والولد ايضا يتربى برا، يجي نحن موعده يجي لك الولد ما يعرف شيء، هي ما تعرف تنطق العربيه، ما تعرف انها عادها لا كافر من باب اولى، وين هي ما هي كافره، هل اخلاقها كما اخلاقنا؟ الانسان طبيعته يشيل من اخلاق اللي جنبه ولا لا يشيل؟ ودائما لازم نتعلم حاجه مهمه، ايش هي؟ أنه الحاجة البطالة تنتقل تو. شوف الحين كيف نشوف كيف الحاجة البطالة تنتقل تو. ها نشوف الآن عندنا واحد عنده زكام يعطس عطسنا عطسنا عطسنا وعنده كم منفار، يجي فيهم زكام ولا ما يجي؟ يجي. لكن واحد عنده صحة قوية وعضلات مقتولة وما شاء الله وذكاء عنده، جلس بجنبه يعديك بهذا الشيء؟ ما ينتقل الذكاء ولا ينتقل القوة ولا شيء، ما تنتقل عن طريق جارك، لكن الزكام ينتقل. يعني إذا المرض ينتقل والخير ما ينتقل، وانتقل ينتقل ببطء، والزقر عادة يقلد، لو شافك أنت عملت رأسك هكذا قال كمان زو زو زيك. جات هذه الخدامة اللي هي بمبلغ كبير نعطيه إياها، وربما إيش، ربما أن هذه المرأة بدل ما تربي ولدنا خربت ولدنا، أعطيناها طفل صغير من شان تربيه، خلت الولد سيرلنكي طلع نحن ولا فلبيني ولا صومالي ولا بأي شكل، نحن ما نقول شيء، نحن ولدنا مسؤولين أمام الله. يا مصيبة أنا سيب ولدي من شان تضيع؟ لا، يجب على النساء يتنبهن لهذا الموضوع، يقولون الحمد لله، الحمد لله الذي أعطانا نعمة، الحمد لله الذي أعطانا الأولاد، لأنه يجعل من يشاء عقيما، كم من واحد يشتهي الولد بيدفع ملايين مشان بغاله ولد ما حصله، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا إيش عقيم. طيب وأنت ربك أعطاك الولد تسيبينه للخادمة؟ هذا من المصائب اللي ابتلانا الله بها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى.

وعافية وصدر. نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد

لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب

طاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجفت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجفت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم.

رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين

ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت فهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم

الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا.

أبدى عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

آتِ سيدنا محمدٍ الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

تقول الصلاة تقارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك أرجو السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك تعالى عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط

ونعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخبار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت.

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا.
1: بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل كساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديل وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشائخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم
ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يصحبهم السلامة والعافية، يردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

استول الصلاة تجارب وتراسوا ساوى الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام.

الله الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا

إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندك بالمتصل إلى الإمام أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: كتاب الطب. كان أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمي أصحابه من التخم والزيادة في الأكل على الحاجة، ويقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: كيف ذا؟ ثلثون.
1: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعالج المريض بألطف ما كان اعتاده من الأغذية، وكان كثيرا ما يأمرهم أن يصنعوا له التلبينة، ويقول: هي مجمة لفؤاد المريض. هي مجمة لفؤاد المريض. والتلبينة هي دقيق الشعير بعد نضجه بالنار يشربه المريض ممزوجا بالماء، ويسمى أيضا البغيض النافع. وكان عمر وعائشة رضي الله عنهما يقولان: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموه، فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: أيكم يحب أن يصح فلا يسقم؟ فقال له رجل: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: أتحبون أن تكونوا كالحمر الضالة؟ ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات؟ والذي بعثني بالحق إن العبد ليكون له الدرجة في الجنة، ليكون له الدرجة في الجنة فما يبلغها بشيء من عمله، فيبتليه الله بالبلاء ليبلغ تلك الدرجة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرب تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة عملها بسقم في بدنه وإقتار في رزقه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار، كما تذهب النار خبث الحديد، كما تذهب النار خبث الحديد. ومن مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحسنات تجري على صاحب الحمى ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. وفي رواية: لا تزال المليلة والصداع للعبد والأمة، وإن عليهما من الخضايا مثل أحد، فما تدعهما وعليهما مثقال خردل من ذنب. والمليلة هي الحمى. ومات رجل من الصحابة فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر عنه من سيئاته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، وأجريت له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح ولو لم يعمل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله تعالى حافظه أن ما عمل من سيئة فلا تكتبها، وما عمل من حسنة أن تكتبها 10 حسنات، وأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ولو كان العبد يعلم ما له في السقم لأحب أن يكون سقيما الدهر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ساعات الأمراض تذهب ساعات الخضايا، وإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح العاصف.
2: اللهم صل وسلم
3: وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا ببيان ما يصلح القلوب والأجساد والمعاش والمعاد على أيدي أنبيائه الذين ختمهم بخير العباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل ولائه ومتابعته من أهل الوداد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أجود الأجواد وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بشؤون الطب والتداوي من أنواع الأمراض والأجسام الجسدية. يقول كان أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول جاء عربي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى يبين مشروعية التداوي وعليه عامة الأئمة ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل أن القوي المتوكل يترك التداوي وقال الجمهور وقال الشافعية باستحبابه كما قال ابن الجوزي من الحنابلة وقال المالكية لا بأس بالتداوي وكذلك يذكر الحنفية إباحة التداوي بل الأحاديث تدل على ما يذكر الشافعية من استحباب التداوي لعامة الأمة. يقول أفنتداوى؟ قال نعم فإن الله لم ينزل داء مرضا ولا سقما إلا أنزل له شفاء فيما جعله من هذه المتناولات من الأطعمة والأعشاب والمشروبات جل جلاله ولكن يهدي إليه من يشاء علمه من علمه وجهله من جهله. وفيه أن الله سبحانه وتعالى زود بني آدم في هذه الحياة مما تنبت الأرض بما يقيم تغذيتهم وبما يكون كافيا في أدويتهم لأي علة تنزل بهم وهكذا ويدل عليها من يشاء ولكن الخروج عن سواء السبيل في الاعتماد على الدواء أو صرفه على غير بصيرة من جاهل به وأشد من ذلك تعمد أن يصرفه إلى ما يضره أو إلى ما يحدث له مرضا مستقبلا وما إلى ذلك بما تدعو إليه النفس من إرادة الاتجار بصحة الناس وما إلى ذلك الذي وقع فيه كثير من الناس وفي أنحى منه تشير الوقائع وكلام الأفراد من الناس أنه حتى فيما يسمى بالصحة العالمية وما إلى ذلك أنه قد تحكمها سياسة وأغراض الاستكثار من الأموال وعلى حساب صحة الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى وما ذلك ببعيد لعبيد النفوس والأهواء وعبيد الدرهم والدينار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحتى أنهم لربما عادوا من اهتدى إلى طريقة سهلة ويسيرة في دفع شيء من الأمراض الصعبة أو المزمنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأرادوا التسويق لأنواع من الأدوية التي قامت عليها شركات كبيرة في شرق الأرض وغربها، تعد أن تجارتها قائمة على أمراض الخلق، فقد يتسببون في وقوع الأمراض والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويجعلون الأدوية تعالج جانبا وتحدث مرضا في جانب آخر. وعلى كل حال، كل من صدقت نيته وخلص مع الله تبارك وتعالى في تقريب الأدوية وتحضيرها وابتعد عما يحتمل فيه الإضرار بالناس، فله بذلك مثوبة وله بذلك منزلة وقدر عند الله تبارك وتعالى. كان سيدنا الشافعي يقول العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، والبدن مركب للروح لتقوم الروح في هذا العالم بشرف الخلافة عن الله تبارك وتعالى وتصل إلى ما كتب لها من مراتب الشرف والرفعة في المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة بواسطة الأعمال الصالحة، ومركبها الجسد، وكلما كان أصح وقوية كان ذلك أدعى لأن تؤدي الروح مهمتها على وجه التمام، على أنه من جملة ما جعل الله تبارك وتعالى من الحكمة في الأمراض والعلل والأسقام شهود الناس ضعفهم وعجزهم وافتقارهم إلى مولاهم جل جلاله، وجعل فيها مكفرات للذنوب والسيئات وسببا أيضا لرفع الدرجات، فلله حكمة في كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فحق العبد أن يشهد ضعفه وأن يسأل الله اللطف والعافية، فإنه لا يطيق إلا ذلك، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية، من أن يسأل العافية. نسأل الله العافية، العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، بل أن ترك ما تعافه النفس أيضا من الأسباب التي تكون أقرب إلى الصحة وإلى مداواة الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل ما تعافه نفسه ولو كان من المباحات. وكذلك الحث المريض وترغيبه في تناول الطعام والدواء لا بأس به، أما إكراهه على ذلك فلا ولا ينبغي ذلك، والأجل بيد الله تعالى، ولا الأدوية ولا الأغذية إلا أسباب لا يترتب على لا تستقل بشيء من التقديم والتأخير، وإنما تؤخذ لأجل حكمة المسبب سبحانه وتعالى. ويقول وكان مرة صلى الله عليه وسلم مريضا لدوه أي ترقبوا ساعة غشيته وبلته، فوضعوا الداء في فمه وقالوا إنه كراهة مثل الدواء، لما نهاهم أن يأولوه الدواء ظنوا أن ذلك بسبب كراهة المريض للدواء، فلدوه فلما أفاق ورأى أنهم لدوه أمر أن لا يبقى أحد في المجلس إلا لد، أي وضع كرها في فمه نصيبا من الدواء. وكان سيدنا العباس وصل إليهم وقد فعلوا، فقال إلا العباس، لا يبقى عبد المجلس. قال الإمام عبد العزيز الدباغ وإنما باشر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك خشية عليهم ولطف ورحمة بهم، لأنهم لما تصرفوا هذا التصرف كانوا محل أن يغضب الله تعالى عليهم أو أن ينتقم منهم لما تجروا على نبيه، فباشر بأمر لدهم لما يعلم من سنة الله تعالى أن صاحب الحق الذي يغار الله له إذا تصرف بنفسه ارتفع عنه تصرف الحق تعالى من أجله، فباشر إلى ذلك خشية من أن يصابوا بشيء، فأمرهم بالذي إلى العباس قال أنه لم يحضر معهم وقتما كان لد، فإنما دخل عليه بعد أن قد لدوه صلى الله عليه وسلم، فقال لا يبقى أحد في المجلس إلا لد إلا عمي العباس فإنه لم يشهدكم، أي ما حضر معكم وقت أن وضعتم الدواء في فمي كرها. وقال وكان صلى الله عليه وسلم يقول على المرضى فإن الله يطعمهم مسكهم، أي يباشرهم من لطفه بكثير مما يقوم مقام الطعام والسقي. وكان يقول إذا أحبض عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه، وهذا أحد الحكم في ما يحب الله تعالى من عبده الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء، فإذا قصر في ذلك فقد يرسل له داء أو مرضا ليكثر الدعاء ويجعل له شيء من الشدائد والمشاكل. ويحب الحق تعالى سماع صوت ذلك المحبوب، قد يؤخر عنه المعافاة والعلاج ليكثر تضرعه، وبذلك نعرف أن الحق يحب من عباده التضرع والدعاء، فينبغي أن نكثر منه في الصحة والعافية، ولا بخصوص المرض وفي اليسر والرخاء، لا في خصوص العسر والشدة. وهكذا وحتى جاء في الخبر أن الملائكة تتعجب من الصوت الذي لا يدعو إلا وقت الشدائد، وتقول صوت منكر ما ما ما ما ما يسمعون تضرع لله إلا وقت وقوع الشدة فيه، بخلاف الذي يتعرف إلى الله في الرخاء فيعرفه تعالى في الشدة. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يحمي أصحابه من التخم والزيادة في الأكل على الحاجة، وذلك أساس في صحة الأبدان وسلامتها من أنواع العلل والأمراض. يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا غاية في الاعتدال وأقل ما يكون للسلامة من أنواع العلل، فثلث طعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم يعالج المريض بألطف ما كان اعتاده من الأغذية، وفي هذا يقول العوام عندنا في مثلهم داو الأجساد بما تعتاد، وإنما يعتادون من الأطعمة الطيبة ولطيفها يكون سببا أيضا لشفائهم وعافيتهم. وكان كثيرا ما يمرهم من يصنع له التلبينة، وهي مجمة لفؤاد المريض، يعني مفرحة له مريحة للقلب مذهبة للحزن عنه، والتلبينة دقيق الشعير، دقيق الشعير بعد نضجه بالنار يشربه المريض ممزوجا بالماء، ويسمى أيضا البغيض النافع لأن النفوس تعاف تبغضه ولكنه نافع ومفيد. وكان عمر وعشرة العلماء يقولان إذا اشتهى مريضكم شيئا فلا تحموه، فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه، والأمر ليس على إطلاقه وفي قياس، لأنه أيضا ورد في الحديث رأس الدواء الحمية أن يحتمي مما يضره، فما علم إضرار ومرض وزيادة المرض به فينبغي أن يحمي عنه أن يحمى عنه المريض وأن يبعد عنه، ولكن ما لا يعلم ذلك قطعا، فربما إذا اشتهى شيئا جعل الله دواءه فيه. ولما مرض سيدنا أبو الدرداء حكيم هذه الأمة عاده بعض الصحابة وقالوا لو ما تشتكي، فقال ذنوبي، فقالوا فما تشتهي شيء يجيب لك حاجة، قال الجنة، اشتهي الجنة. فقالوا ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد حضر الطبيب، طبيب معي يقصد ربه. قالوا فما قال لك؟ طيب قال قال إني فعال لما أريد. قال يا طبيب إني فعال لما أريد، لا إله إلا الله. وهذه أحوال تنازل بعض الأكابر فيتركون فيها التداوي، وقد تداوى صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته. وقال فلتظن خرج علينا صلى الله عليه وسلم يوما فقال أيكم يحب أن يصح فريسكم؟ قال الرجل كلنا نحب ذلك. قال تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة ما تبتلون بشيء من الأمراض، من يحب الله يصب منه، ألا تحبون أن تكرم أن تكونوا أصحاب بلاء ابتلاء وأصحاب كفارات؟ والذي بعثني بالحق إن العبد لا يكون له الدرجة في الجنة فما يبلغ بشيء من عمله فيبتليه الله بالبلاء ليبلغ تلك الدرجة من مرضنا وغيره من أنواع الشدائد، يبلغ بها درجات لا يبلغها بأعماله الصالح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن رب تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا، أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة عملها بسقم في بدنه وإقتار في رزقه، يبتلي بشيء من الابتلاءات حتى يخرج. ولا وفي الخبر أيضا لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد، ومن مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فشان الرضا والتسليم هو الأمر العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسنات تجري على صاحب الحمى ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. وكان أبو هريرة يقول أحب الأمراض لي الحمى، ولماذا؟ قال لأنها تعم جميع الأعضاء فتكفر ذنوب جميع الأعضاء. ولا تزال المليلة يعني الحمى والصداع للعبد والأمى، وإن عليهما من الخطايا مثل أحد، وقدر كبير من الذنوب مثل جبل أحد الثقيل الطويل. قال فما تدعهما وعليهما مثقال خردلة من ذنب. قال المليلة هي الحمى. ومات رجل من أصحابه قال رجل هنيئا لو مات ولم يبتلى بمرض. فقال ويحك ما يدريك لو أن الله ابتلى بمرض يكفر عنه من سيئاته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده، ما أخذ يتبرم ويتضجر ويشكو، إذا جاء العواد يعودون ويشتكي إليهم بيتت كذا وحالي كذا وما قدرت على كذا وأنا تعبان من كذا، كأنه يشكر الرحمن جل جلاله إلى الخلق اللي ما يقدرون على أن يعافوه ولا يداووه ولا وما إنما اختبره ليرضى وليشكره فيعافيه ويرفع درجاته. فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري وأجريت له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح ولو لم يعمل. هذا الراضي الذي لا يشكو إلى العواد. قال أطلقته من إساري أي من أسر الذنوب والسيئات وموجب الإعراض والسخط، وأجريت له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح ولو لم يعمل، يعني ما تركه مما يعتاده من الأعمال الصالحة بسبب المرض لم يتركه إلا لذلك، يأمر ما كان يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح. وهكذا جاء في الخبر الآخر عن المريض والمسافر أنه إذا تأخروا عن شيء من الأعمال الصالحة بسبب مشقة السفر أو المرض أن الله اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما الذي يعتاده ولم يقطع عنه إلا المرض أو السفر يكتب له كأنه فعله وإن لم يفعله. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله تعالى حافظه أن ما عمل من سيئة فلا تكتبها، وما عمل من حسنة أن تكتبها 10 حسنات، وأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ولو كان العبد يعلم ما له في السقم المرض لا أحب أن يكون سقيما الدهر، أي وقته كله. وهكذا كانت هم يقول ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا. وإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم، يعني في حرقها وحطها، من ورق الشجر اليابسة في الريح العاصف. إذا هبت ريح سقط الأوراق كلها، فهذا الأمراض كذلك تكفر الذنوب والسيئات بأصنافها وأنواعها. ونسأل الله اللطف والعفو والعافية، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرزقهم الصبر والتسليم والرضا بقضائه جل جلاله وتعالى في علاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.

0: انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية، واغتناما لأيام العشر من ذي الحجة، ونشرا لتعاليم الشريعة الغراء في أوساط المجتمعات، يدعوكم قسم الخروج الدعوي بدار المصطفى للدراسات الإسلامية للمشاركة في الخروج الدعوي السنوي العام من عصر يوم الخميس الرابع من شهر ذي الحجة إلى عصر الجمعة الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة إلى عدد من القرى والمناطق بمشاركة عدد من الدعاة وطلاب العلم والمذكرين بقصد تبليغ تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفع البلاء عن الأمة في المشارق والمغارب. فعلى الراغبين التسجيل خلال هذا الأسبوع التواصل مع القائمين في خدمة الدعوة بحارتهم أو التواصل مع قسم الخروج بالدائرة الدعوية عبر الرقم التالي 774-627-104 أو التواصل عبر الواتساب على الرقم التالي 737-545-580. سائلين الله السداد والتوفيق. صادر عن قسم الخروج بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بترين. تعلن إدارة دار المصطفى بترين للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعديد بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله خالق الأكوان ومكونها ببديع الحكم، وبما طوى عليه علمه مما لا يعلمه إلا هو ذو الفضل والكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من بين المخصوصين بالأفضلية والشرف في التكوين والخلق والإيجاد الإنس والجن والملائكة، وجعل الظرف سبحانه وتعالى لأعمالهم وجهدهم ومسعاهم وشؤونهم وأحوالهم أزمنة فضل بعضها على بعض، وأمكنة جعلها لهم فيها يسكنون، وبعضها خير من بعض، وفي أي زمان كانوا ومكان فهم تحت اطلاعه وعلمه وإحاطته ورعايته، يجزي المحسن منهم بإحسانه، ويعامل المقبل عليه بفضله وامتنانه، ويعاقب المعرض في سره وإعلانه

المخصوص بأعظم فضله وإحسانه وتكريمه على من سواه من الخلق في سره وإعلانه، والحامل عنه سبحانه وتعالى عظيم تبليغه وعظيم تعليمه وبيانه. اللهم أدم صلواتك على أكرم الخلق عليك وأعلاهم منزلة لديك سيد الوجود محمد، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والمكانة والمنزلة والجاه والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله،

ذلك المكون الخالق، واقتدوا في نياتكم ومقاصدكم وأقوالكم وأفعالكم بخير الخلائق. واتقوا الله في توديع شهر ذي القعدة الحرام الراحل عنكم خلال هذه الأيام، شاهداً لأهل الطاعات وعلى أهل الآثام. واتقوا الله في استقبال أيام العشر الأول من ذي الحجة، فقد أقسم بها ربكم في كتابه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وغيره أنه قال: العشر عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، والفجر وليالي عشر، والشفع والوتر. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها أفضل أيام الدنيا، كما جاء عند البزار بإسناد رجاله ثقات: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني من ذي الحجة العشر الأوائل. أيها المؤمنون بالله، اتقوا الله في استقبال هذه العشر، في الظاهر منكم والباطن والسر والجهر، فإن مرور الأيام بلا انتباه ولا يقظة في القلب والعقل عنوان الغفلة والإعراض، بل عنوان الشقاء. يا أيها المؤمنون، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ويعاتب الغافلون والفاسقون في العذاب والنار، ويقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فما جعل تعاقب الليل والنهار وتوالي الأيام والليال والأسابيع والأشهر والسنين إلا للاعتبار والادكار والتراجع ومراجعة الحساب وحسن النظر وتلافي ما فرط المفرط وحسن التوبة والرجوع إلى الرب والتزود بما ينفع في العقبى والآخرة وإلى الأبد. أيها المؤمنون بالله، يجب أن لا يخرج الشهر وفي قلبك خصلة لا يرضاها الناظر إلى قلبك والمطلع عليه، والذي يكون الحال يوم الوقوف بين يديه: لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتفقد قلبك، لا يخرج الشهر وعندك كبر، لا يخرج الشهر وعندك رياء للمخلوقين بالطاعات والعبادات لرب العالمين، لا يخرج الشهر وعندك حقد على أحد أو حسد أو تحامل على صغير أو كبير، لا يدخل الشهر وفي قلبك جراءة على الله وأوامره، لا يخرج الشهر وفي قلبك سوء ظن بالله أو رسوله أو المؤمنين. صفِّ قلبك وعظِّم ربك وعظِّم نظره إلى فؤادك وباطنك وقلبك. أيها المؤمن، لا يخرج الشهر ولا تستقبل العشرة وفي البيت قاطع رحم، ولا في البيت عاق لوالدين، ولا في البيت تارك للصلاة، ولا في دارك أكل حرام وشبه، ولا وأنت ساكن في حق الغير بغير حق، ولا في بيتك مناظر حرم الرحمن النظر إليها، ولا كلمات يكرهها الله من غيبة أو نميمة أو كذب. طهر دارك
ولاحظ أهل دارك ومن يسكن معك، فهذه مهمتك وهذه هي اغتناماتك للأيام وظرف الزمان الذي آتاك الرحمن جل جلاله وتعالى في علاك. ألا واستعد للعشر بكثرة الذكر، فقد أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، وقال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أيها المؤمنون، استعدوا لليالي العشر وأيام العشر بتلاوة القرآن والاتصال بما بي فيه من معان، تدبراً لها وعملاً بمقتضاها. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. أيها المؤمنون، استعدوا لأيام العشر وليالي العشر بكثرة الصلاة على محمد البدر، فإن فيها عظيم المنزلة والقدر وعظيم الثواب والأجر، وإن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وما صلى عليه مؤمن صلاة واحدة إلا صلى عليه رب العرش العظيم 10 صلوات. أيها المؤمنون بالله، أقيموا حقيقة المحبة للرحمن الذي خلق، ثم أقيموا ميزانه في الحب لمن خلق، فليكون الأحب إليكم عبده ورسوله محمد، فالأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والعباد الصالحون، ثم عموم المؤمنين. واحذروا أن تتطرق إلى قلب أحدكم محبة إجرام أو فسق أو كفر أو ذي كفر أو ذي إجرام أو ذي بغي أو ذي ظلم أو ذي عدوان، فإنما يحشر المرء مع من أحب. وكم من عائش بين المسلمين لا يحشر في القيامة إلا مع الملحدين، لأنه أحب ملحدا، أو لا يحشر إلا مع اليهود لأنه أحب يهوديا، أو لا يحشر إلا مع النصارى لأنه أحب نصرانيا. أيها المؤمنون بالله، اتقوا الله في شأن القلوب، وتعاملوا مع الأوقات التي تمر بكم معاملة من وعى حرمتها ومكانتها ومهمتها وفائدتها، فاغتنم منها ساعاتها في لياليها وأيامها في تصحيح مساره وتطهير باطنه وقلبه ونيله المكانة عند ربه بفعل المكرمات والصدقات والصلاة للأرحام والإحسان للجيران. أيها المؤمنون بالله، يتضاعف العمل في هذا في هذه الأيام، حتى ورد في الخبر أنه يضاعف إلى 700 ضعف، وجاء كذلك في الحديث الصحيح عنه: يعدل صيام كل يوم منها أيام، أي أيام العشر، بصيام سنة إلا يوم عرفة فبصيام سنتين، وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. وجاء في صيام يوم عرفة خاصة لمن لم يكن حاجا أنه يعدل 1000 يوم، وأنه يعدل 10,000 يوم، وأنه يكفر ذنوب العام الذي قبله والعام الذي بعده فضلا من ربكم ورحمة، وأن الله تعالى يباهي ملائكته بالعباد في هذه الليالي. وفي يوم عرفة ما من أيام أكثر للرقاب عتقا من النار من يوم عرفة،
وما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة. اللهم بارك لنا وللأمة في إقبال ليالي العشر، في إقبال ليالي العشر، وأصلح لنا ولهم فيها السر والجهر، وتولنا بما أنت أهله في كل أمر يا حي يا قيوم. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الوالدين ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يمد بالتوفيق كل مقبل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الأولين والآخرين للعرض عليه يوم الوقوف بين يديه، وأشهد أن

خير دال عليه وداع إليه. اللهم أدم صلواتك على القدوة العظمى حبيبك المختار محمد مجلى مظاهر الصفات والأسماء، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم بمنك وفضلك. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أن يخرج هذا الشهر على أحدكم من غير حسن نظر وتبصر في حاله ما بطن وما ظهر، وتوبة صادقة لعالم السر والجهر جل جلاله، وإنابة إليه، وحسن استقبال لأيام العشر وما يجري في الديار والمنازل والمجتمعات، وما يستقبل به الموسم الذي يعد الله تعالى لأمة محمد أن يقهر عدوهم، فلا يرى إبليس في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. ألا فليستعد الكل من المؤمنين لأن يشاركوا في قهر عدوهم عدو الله، وألا يقبلوا خططه ولا تراتيبه ولا مشاريعه ولا وساوسه ولا أطروحاته ولا دعواته فيما بقي من أعمارهم، استجابة لأمر الله وندائه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولقد كان يقول صلحاء الأمة: احذر أن تكون ممن يستعيذ بالشيطان ويلعنه في الجهر ويطيعه في السر. في الجهر يستعيذ منه ويلعنه، وفي السر ينقاد له ويطيعه. كلما أمره بكذبة كذب، كلما دعاه إلى قطيعة قطع، كلما دعاه إلى كلمة خبيثة تكلم بها. يا مطيع الشيطان ومظهر عداوته، اتق الرحمن جل جلاله واصدق معه يعذك من شره. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل داع لكم إلى الغفلة أو الاشتغال بما يضركم فهو من أولياء الشيطان، لا تطيعوهم بل قاتلوهم. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. واتقوا الله في إصلاح الحال في هذه الأيام والليال واستقبالها بما يليق بالعبد أمام إلهه ذي الجلال، في تفقد الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والخلال والخصال. ألا أحسنوا تقوى الإله وأقبلوا عليه تلقوا الظفر والنجاة، بل السعادة يوم لقاه تعالى في علاه. تدارك الله الأمة وأغاثها وكشف ضرها وأبعد البلاء عنها وحول أحوالها إلى أحسن الأحوال. فاستقبلوا فضل الله عليكم بإقامة ما يدحر إبليس في إصلاح مساركم في سركم وإجهاركم في بقية أعماركم. اللهم انظر إلى الأمة واكشف عنها الغمة، وأكثروا الصلاة والسلام على من به كنتم خير أمة، وانفتحت لكم به أبواب الرحمة، وعظمت عليكم به من الله النعمة، ذاكم المختار المصطفى نبيكم محمد. فإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة،
وأيها بالمؤمنين فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة عبدك المختار سيدنا محمد وعلى صاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حالي السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب المنيب الأواب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن،

0: قصره وباب مدينة علمه، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانة نبيك ابن السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين، وعلى مريم وآسية، وعلى الحمزة والعباس، وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل الحجاج والمعتمرين والوافدين إلى رحاب بيتك الحرام، وارحم رسولك خير الأنام. اللهم ارزقهم الصدق والإخلاص، وهب لهم القبول، وأشركنا في دعواتهم وما تتكرم به عليهم من جودك العظيم ومنك الجسيم، واحفظهم وكلاهم وصنهم، وأعدهم سالمين إلى أوطانهم وديارهم، وافتح بهم أبواب الفرج للأمة، واكشف كل غمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم والأموات يا خير الغافرين بمغفرتك الوسيعة، وارفعنا مراتب قربك الرفيعة. إلهنا لا صرفتنا من جمعتنا هذه إلا ونحن حائزين ونحن في حيازة القبول منك ونيل رضوانك الأكبر وتوفيقك لحسن خاتمة شهر ذي القعدة وحسن استقبال ليالي العشر وأيام العشر، ووفقنا فيها لنصيب من الصيام والقيام وكثرة الذكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق فيها أهالينا وأولادنا، ولا تجعل فيها منا محروما ولا مقطوعا عن خيراتها وبركاتها، واجعله من أبرك المواسم على أمة حبيبك محمد. اللهم رد كيد الكائدين والكافرين والفاسقين والمجرمين والمفسدين وناشر السوء والمناكر والسيئات والمعاصي والذنوب. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين جميع شرورهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا وللأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: كنا وإياكم مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله الفاتح لعباده أنواع أبواب الطاعات، المفيض عليهم من بره وجوده والرحمات، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد القائل: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه وحملة دعوته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، نجتمع مرة أخرى في مجلسنا من قصص الأخيار، وحديث يومنا هذا يختلف عما سبق، فيجمعنا اليوم الحديث عن امرأة من نساء هذه الأمة كانت مفتاح خير لكل امرأة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها. فلنستمع أخبارها لنفقه بعض أمور ديننا وتفقه أخواتنا المؤمنات ما يتعلق بهن وما أراده الشرع الشريف منهن. جلست أسماء بنت يزيد بن السكن وهي تفكر في حال أبيها الذي كان له موقف مشرف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أن أباها لما أصيب في غزوة أحد ووقع على الأرض وقد أثخنته الجراح كان يزحف بصعوبة كأنه يبحث عن شيء، ومع كل شبر يقطعه كانت دماؤه تسيل على الأرض، ولكن همته كانت قوية، فهو يبحث عن شيء ويريده ويسعى إليه في آخر رمق من حياته ويبغيه ويطلبه وهو عنده أمر عظيم، وها هو يقترب من غايته بل نالها، فهنيئا له وهنيئا، إنه سعى ليكون آخر عهده في هذه الدنيا برسول الله المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. نال بغيته فقد وضع خده، وهو في رمقه الأخير وضع خده على قدم النبي صلوات الله عليه، ثم فاضت روحه إلى الله، فاضت روح يزيد بن السكن إلى الخالق جل في علاه، ونال الشهادة في سبيل الله. ثم فكرت أسماء: يا ترى كيف تستطيع أن تقدم خدمة لهذا الدين وموقفا فيه تأييد لهذه الشريعة كما قدم أبوها يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكلهم صحابة هي وأبوها وجدها. ولا بد أن هناك أعمالا لا تعرفها لو قامت بها لكانت من السابقين الأولين في المنازل العالية في دار رضوى المولى الكريم، في دار رضوان المولى الكريم تعالى. فإن الله قد وعد النساء بمثل ما وعد الرجال، وإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقد قال الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها،

وبينما هي تفكر في هذا الأمر إذا بامرأة تزورها وتعرض عليها عدم قدرتها على منافسة الرجال في التقرب إلى الله الواحد المتعال، وإذا بأسماء تستبشر حيث في رفيقاتها من يفكرن مثل تفكيرها، من يفكرن مثلها، فعرضت عليها أسماء أن يجمعن ما أمكن من الصحابيات الكريمات ليتحدثن في هذا الأمر المهم في حياتهن. ولم يمض إلا وقت قصير حتى حضرت كل امرأة تيسر لها الحضور، وبدأ هذا الاجتماع بالانعقاد، وهو اجتماع لم يحضره إلا النساء، وكان هذا في المدينة المنورة زادها الله نورا. وبدأ المجلس بسؤال هو: لأي شيء جمعتمونا هنا؟ فجاء الجواب: نحن اجتمعنا هنا لنتعرف على أمور ديننا ولنتقرب إلى الله ربنا. ومن هذه الأمور أننا وجدنا الرجال متقدمين علينا في العبادات وفي فرصها، وبالتالي هم أكثر حظوا منا بهذا الدين. فقالت إحدى الصحابيات: ولكن في القرآن آية بينت لنا أننا مقبولات عند الله، وأنه تعالى لا يضيع أجرنا، فقد قال الله تعالى:

بعد. وتحدثت أخرى فقالت: نعم، لابد أن تكون عندنا عبادات ننافس بها الرجال في طاعة الله، فإن رحمة الله للكل، وإن الجنة لنا جميعا، فلا بد أن نكون من المقدمين عند الله. فأجابت امرأة أخرى: ولكنني أحفظ آية قد فتحت لنا أبواب الخير على مصراعيه، لا فرق بيننا وبين الرجال. وهنا اشرأبت إليها الأعناق، فقيل لها: أية آية؟ فأخذت تقرأ الآية بكل خشوع. فلنسمع الآية بكل خضوع، لعل الله يكتبنا في زمرة الخاشعين الخاضعين.

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين.

مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا قالت الصحابيات: نعم إنها لآية عظيمة أراحتنا كثيرا حين نزلت واطمأنت قلوبنا حين سمعناها، ونرى أن هذا يكفينا وفضل ربنا علينا عظيم. وهنا خرجت أسماء بنت يزيد من صمتها، خرجت من صمتها وسكوتها فقالت: إنما قلتموه حق وفيه الأجر العظيم، ولكنني أريد منكن أن تدققن النظر والفكر والتدبر في بقية الأعمال الصالحة التي تميز بها الرجال عنا، فهم يخرجون مع الجنائز ونحن نهينا عن ذلك وإن لم يعزم علينا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وكذلك قد فرض الله الجهاد، وغالبا من يقوم به هم الرجال، وثواب المجاهدين عندكن معروف. ثم هناك أشياء وأشياء كثيرة من العبادات يقومون بها، وقد تقدموا علينا في التقرب إلى الله تعالى. فقلنا: إن كلامك حق يا أسماء، وإننا نريد أن نتعرف على عبادات كثيرة ترفع قدرنا عند ربنا تعالى، وإننا نخاف من سخط ربنا إن قصرنا أو أهملنا، فلا بد من الإكثار، خاصة وأن أيامنا معدودة وأعمارنا محدودة، وأننا إذا متنا فإنه لا يتبعنا إلا العمل، فلا بد أن تكون أعمالنا الصالحة كثيرة ونياتنا فيها كبيرة لعل الله يرحمنا، وبالتالي نكون قدوة لأولادنا ومن يأتي بعدنا. فأشيري علينا يا أسماء. فقالت أسماء رضوان الله عليها: إني أرى أن نختار من بيننا من تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعرض عليه هذا الأمر، فهو الأسوة لنا والقدوة صلى الله عليه وسلم. فقالت النساء: قد اخترنا قد اخترنا. فقالت أسماء: ومن هي؟ قلنا: أنت يا أسماء، فإنك صاحبة الفكرة، وأنت خير من تقومين بهذه المهمة المهمة. وهنا طلبت أسماء من أخواتها الدعاء لها لتوفق في مسعاها هذا. وفي اليوم الثاني توجهت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وعن أبيها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت رسول الله جالسا بين أصحابه الكرام كأنه العلم بين الجنود أو القمر بين النجوم، بل هو أرفع من ذلك صلوات الله عليه. فسلمت ثم قالت: واسمعوا يا أهل الإيمان،
كلمات أسماء رضوان الله تعالى عليها، إنها قالت: يا رسول الله، إن الله أرسلك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وصدقناك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقتضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج من بيته حاجا أو معتمرا أو مجاهدا غزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم وحفظنا لكم أموالكم، فماذا لنا من الأجر يا رسول الله؟ بهذه الكلمات البديعة تكلمت أسماء نيابة عن نساء هذه الأمة. وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا الكلام. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. يا لله، يا له من أمر عظيم قد حظيت به المرأة المسلمة في هذا الدين العظيم. إنها تنال مثل ثواب زوجها.

0: في طاعة الله وأمور دينه ودنياه. فهنيئا هنيئا للمرأة الطائعة التي تعرف حق ربها وحق زوجها. وإنه لأمر يسير على من يسر الله لها هذا الأمر. كي تنال المرأة هذا الثواب العظيم والخير الكبير، ما عليها إلا أن تستقبل زوجها إذا عادت إلى البيت من صلاة الجماعة أو الجمعة أو من حج بيت الله أو الجهاد أو في أي من أي عمل صالح. إذا أرادت المرأة أن تنال وتحصل على هذا الثواب العظيم، ما عليها إلا إذا دخل زوجها البيت أن تستقبله بأحسن الكلام، بالابتسامة المشرقة، بالكلام الطيب، كأن تقول حياك الله يا فلان، مرحبا بك يا فلان، آنست وشرفت وأكرمت، الحمد لله على سلامتك وعلى عافيتك. إذا أدخلت السرور في قلب زوجها يكتب الله تعالى لها مثل ما كتب لزوجها، أجر عظيم تناله من عمل قليل ومن كلمات قليلة يسيرة، لكنها في مرضات الله. ولما كانت هذه الكلمة في مرضات الله تعالى أثاب الله الخير والأجر الكبير والعظيم. وعطاء ربنا كبير وعطاء ربنا جليل. ولهذا فهمت أسماء رضوان الله تعالى عليها مقاصد النبي المصطفى في من هذا الكلام، فما كان منها إلا أن بعد أن سمعت الكلام إلا أخذت بالتهليل والتكبير، تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، فرحا وسرورا واستبشارا بهذا الخير العظيم. ومن هنا قال علماؤنا الكرام عليهم رحمة الله: إن المرأة المزوجة ثوابها أعظم عند الله من البنت الباكر، من المرأة الباكر. كيف؟ ثوابها أعظم لأنها إذا استقبلت زوجها بهذا الاستقبال الذي ذكر ضاع، كتب الله لها مثل ما كتب لزوجها. بينما البنت الباكر، البنت الباكر ما تنال هذا الثواب. ولهذا من الضروري أن تختار المرأة الزوج الصالح صاحب النيات الكبيرة والأعمال الصالحة العظيمة كي يتقدم عند الله تبارك وتعالى. وربنا العلي الكبير لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن لنسائنا أسوة وقدوة بأسماء رضوان الله تعالى عليها، وأسوة أيضا في كيفية السؤال والتعرف على الشرع. وما هذا إلا كي تتأدب نساؤنا بهدي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وكي يتعرف الرجال كيفية الأخذ بيد زوجاتهن إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي لنتفقه جميعا مع أهلينا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا في دين الله عز وجل، ونكون قرة عين لحضرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز. جمعني الله وإياكم مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البصري رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر.

في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركين